0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000 على الهواء مباشرة. نحييكم في هذا الصباح الجديد ونرحب بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري.

أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM، وبالإمكان الاستماع إلينا من خلال موقعنا الإلكتروني rb2000.ps، وأيضا متابعة منصاتنا في مواقع التواصل المختلفة لتبقوا دوما على اطلاع بآخر المستجدات والأخبار. اليوم هو الاثنين 11 من مايو أيار لعام 2026 الموافق 24 من ذو القعدة لعام 1447 هجرية. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين أينما كنتم أينما تواجدتم. على مدار ساعة إخبارية حتى تمام 8 نتابع وإياكم أبرز الملفات الإخبارية والتطورات والمستجدات المحلية وكذلك العربية والدولية. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وأنقل لكم تحياتي لنبعيطة في الهندسة الإذاعية والإخراج، وفي الإشراف العام رشا الشوملي.

في توقعات حالة الطقس لهذا النهار متابعينا الكرام، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة تصل في القدس اليوم إلى 26 درجة مئوية. غدا الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أيضا في توقعاتنا لحالة الطقس يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

ما تخبرنا به أسعار صرف العملات لهذا الصباح، فيصرف الدولار الأمريكي بشيكلين و91 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل و42 أجورة، والدينار يصرف بأربعة شواكل وعشر أجورات. وهذه الأسعار متابعينا قد تتغير خلال تداولات اليوم.

نتابع وإياكم الآن أحوال الطرق والحواجز وكذلك البوابات في هذه اللحظات. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب والنشاش والمنشية سالكة أيضا، مراح رباح تفتيش للخارج وللداخل سالك. أيضا نتحدث عن رأس الجورة مغلقة كالعادة، دوار ثقوع سالك بالإضافة للفحص ودورة والفوار وسعير والنبي يونس والعروب العجوري، هذه المناطق مغلقة في هذه اللحظات. العيزرية كثافة سير للخارج، الزعيم سالك، حزمة سالك، بوابة الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة أيضا. فيما يتعلق بجبع أزمة خانقة للداخل وتفتيش للخارج، قلنديا أزمة للخارج، كفر عقب، نعلين وبوابات ترمس عية والنبي صالح وعيون الحرمية ودوار مخماس والجلزون وأيضا حاجز عين سينيا وروابي، هذه جميعها سالكة في هذه اللحظات. بوابة عطار البلد سالكة، عطار القديمة مغلقة، المدخل الشمالي للبيرة مغلق بالاتجاهين.

نتابع في التطورات الميدانية وآخر المستجدات في مدن الضفة الغربية المحتلة في هذا الصباح. بطبيعة الحال جيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال يشن حملات مداهمات واعتقالات وعمليات تفتيش في المناطق التي يجري اقتحامها. أبلغ عن اعتقال شابين هما يزيد حمارشة ومحمود سليم بعد اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين. سجل اقتحام لبلدة الكوم غرب مدينة دورة جنوب مدينة الخليل، بالإضافة أيضا إلى اعتقال الشاب عواد النجار عقب مداهمة منزله في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله. أما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم فاعتقل الاحتلال الشابين علاء عيسى ومحمد جبارية.

الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد في ساعة متأخرة من ليلة أمس بأن طواقمه في بيت لحم تعاملت مع إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما برصاص في البطن، ووصفت حالته بأنها خطيرة قرب الجدار الفاصل في مخيم عايدة. أما في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، فاعتقل جيش الاحتلال 3 أشقاء للأسير في سجون الاحتلال شادي جمعة بعد اقتحام البلدة.

إلى قطاع غزة، وما زالت قوات الاحتلال تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وسجل عمليات نسف في ساعات فجر هذا اليوم لما تبقى من مباني ولربما منازل مدمرة بشكل جزئي أكمل عليها وأجهز عليها الاحتلال بعمليات نسف كبيرة تحديدا في المناطق الشرقية لمدينة غزة فجر هذا اليوم. مساء أمس مصادر طبية أفادت باستشهاد الشاب موسى عبد الله الخواص 36 عاما متأثرا بإصابته جراء استهداف طائرات الاستطلاع لمنطقة المغازي وسط قطاع غزة فجر أمس.

وكانت طائرة الاحتلال الإسرائيلي اغتالت يوم أمس مسؤول مباحث خان يونس ومرافقه باستهداف مركبتهما في خان يونس. وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد المقدم وسام فايز عبد الهادي مدير مباحث شرطة خان يونس والرقيب فادي عبد المعطي هيكل إثر غارة من طائرات الاحتلال استهدفت مركبتهما في حي الأمل غرب مدينة غزة. مصادر طبية في القطاع فإن 4 شهداء ارتقوا في غارات الاحتلال يوم أمس على القطاع وأصيب آخرون. في شأن آخر، قبل قليل أفادت مصادر عبرية بمقتل جندي إسرائيلي بانفجار طائرة مسيرة مفخخة لحزب الله في قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. جهتها أكد حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال في موقع جل العلام على الحدود اللبنانية الفلسطينية بمحلقة انقضاضية، وأشار الحزب إلى استهدافه تجمعا لجنود جيش الاحتلال قرب مرفأ الناقورة بمسيرة انقضاضية كذلك. وأعلن حزب الله قبل قليل عن تنفيذ عمليتين، الأولى استهدف فيها قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وحقق إصابة مؤكدة في هذا الاستهداف. أيضا في نفس الاستهداف على ما يبدو حزب الله أعلن أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية متموضعة داخل هذا المنزل بمحلقة انقضاضية للمرة الثانية وحققوا إصابة مؤكدة، ما استدعى حضور قوات الاحتلال لإخلاء الإصابات بحسب بيان لحزب الله قبل لحظات. 24 عملية أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذها خلال 24 ساعة استهدفت بمحلقات انقضاضية أهدافا إسرائيلية.

0: في التطورات المتعلقة بإيران، متابعينا الكرام، الرئيس الأمريكي أعلن بشكل رسمي رفض الرد الذي وصل الولايات المتحدة من طهران، فيما أكد نتنياهو عدم انتهاء الحرب. نتابع تفاصيل هذا الملف بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 17:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الأفاضل، نتواصل وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في برنامج هذا الصباح الإخباري. إذن بالإشارة إلى ما أوردناه قبل الفاصل عن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، ففي اليوم 73 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران رفض الرئيس الأمريكي الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا بأنه غير مقبول على الإطلاق. كما اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها لإنجازات كبيرة، ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية.

وكانت واشنطن تسلمت الرد الإيراني الذي يتألف من عدة صفحات ويطرح مقترحا لإنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكي، مع إبداء طهران استعدادها لتعليق التخصيب لفترة تقل عن 20 عاما. لكن الرئيس الأمريكي ترامب سارع إلى القول إن الرد لم يعجبه وهو غير مقبول إطلاقا. وقال ترامب إنه ناقش لاحقا مع نتنياهو رد طهران. وبحسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن رد إيران يتضمن إنهاء القتال وفتحا تدريجيا لمضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار. وذكر التقرير أن رد إيران يطالب بضمانات لإعادة اليورانيوم إذا فشلت المفاوضات أو انسحبت واشنطن من الاتفاق. ونقل التقرير عن مصادر أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي، كما لا يلبي المطالب الأمريكية أيضا بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

رد طهران بشأن المفاوضات غير صحيح في أجزاء مهمة. وذكر المصدر أن رد طهران يؤكد على رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. نتنياهو من جانبه قال إنه يمكن الدخول فعليا إلى إيران وأخذ اليورانيوم المخصب من هناك، عادا أن كان أخذ اليورانيوم عالي التخصيب قابل للتنفيذ. وتطرق نتنياهو إلى مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة عبر قناة CBS الأمريكية، وقال سندخل ونأخذه. وعندما سئل نتنياهو عن كيفية تنفيذ ذلك قال لن أتحدث عن الوسائل العسكرية، ولكن ما قاله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أريد الدخول إلى هناك وأعتقد أن ذلك ممكن عمليا بحسب وصفه.

كما تابع نتنياهو في تصريحاته لشبكة سي بي اس الأمريكية وقال إنه تم إلحاق ضرر كبير بالقدرات الإيرانية، لكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به. وأضاف أيضا أن إيران لا تزال تدعم وكلاء إقليميين وتعمل على إنتاج صواريخ باليستية، وعد أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعد التغيير.

تأتي هذه التطورات بينما يعتزم الرئيس الأمريكي الضغط على نظيره الصيني شي جينغ بينغ بشأن إيران، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع المستوى في إدارته قبل أيام من القمة المرتقبة بينهما في بكين. وقال المسؤول خلال اتصال مع صحفيين إنه يتوقع أن يمارس ترامب ضغطا على الرئيس الصيني، وأشار إلى أن ترامب سبق له أن أثار مرات عدة مع نظيره مسألة المداخيل التي توفرها الصين لإيران وروسيا من خلال شراء إنتاجهما النفطي، إضافة إلى بيعهما منتجات قابلة للاستخدام المزدوج أي لغايات مدنية وعسكرية.

بالعودة إلى الشأن المحلي، حركة حماس أدانت استمرار الاحتلال في استهداف الكوادر الشرطية بقطاع غزة، وأكدت أن هذه السياسة تهدف بشكل ممنهج إلى ضرب الاستقرار المجتمعي وبث الفوضى. ووصفت الحركة في بيان لها عملية اغتيال مدير مباحث شرطة خان يونس بالجبانة والإجرامية، وأوضحت أن الاستهداف الممنهج من قبل الاحتلال للمنظومة الشرطية يرمي إلى إدامة حالة الفلتان الأمني وإعاقة أي جهود وطنية تهدف إلى إعادة مظاهر الحياة الطبيعية وخدمة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. حماس جددت مطالبتها للمجتمع الدولي لا سيما الوسطاء والضامنين للاتفاق بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل وتوفير الحياة.

لجنة الطوارئ الحكومية تقول إنها تتابع دخول الشاحنات لغزة وفق الأصول القانونية. المجلس الوطني يعتبر الاستيلاء على أراض في جنين وشق طرق استيطانية تطهيرا عرقيا. مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية يفيد بأن أكثر من 10,000 جريح في قطاع غزة بحاجة إلى جراحات متقدمة في المخ والأعصاب والجراحات الدموية والعظام.

مقتل مواطن في بلدة بيت أمرين شمال غرب نابلس، والشرطة والنيابة العامة تحققان في ملابسات ما جرى. بحسب المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات، فإن النيابة العامة والشرطة في نابلس باشرتا إجراءاتهما القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 36 عاما في بلدة بيت أمرين شمال غرب مدينة نابلس، موضحا أن قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية وبإسناد من الأجهزة الأمنية تحركت إلى مكان الحادث لفرض الأمن والنظام العام في البلدة. وأضاف رزقات أن النيابة العامة أصدرت قرارا بإحالة الجثمان إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية واستكمال الإجراءات الأصولية والتحقيقات القانونية، مبينا أن عددا من المشتبه فيهم في هذه الواقعة باتوا في قبضة الأجهزة الأمنية.

0: يوم أمس شهدت المحاكم النظامية في مختلف محافظات الضفة تعليقا كاملا للعمل والدوام في كافة الأقسام والدوائر، وجاءت هذه الخطوة استجابة لبيان صادر عن موظفي المحاكم احتجاجا على استمرار الأزمة المالية وتهميش المطالب الإدارية والمالية. ونظم الموظفون وقفات احتجاجية أمام مداخل المحاكم رفعوا خلالها شعارات تطالب الحكومة ووزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها المالية باتجاههم. وأكدوا أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية والإدارية للحصول على حقوقهم في ظل تردي الأوضاع المعيشية ووصولها مستويات صعبة. أيضا في هذا الإطار أعلنت نقابة المهندسين عن خوض إضراب شامل ومفتوح مع الامتناع الكامل عن التوجه إلى أماكن العمل في القطاع الحكومي والوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين اعتبارا من صباح هذا اليوم وحتى إشعار آخر. وجاء في بيان النقابة أن هذا التصعيد يأتي ردا على استمرار الحكومة في سياسة التنصل من مسؤولياتها تجاه حقوق المهندسين وإمعانها في سياسة التمييز الفاضح بين أبناء المؤسسة الواحدة، في إشارة إلى صرف مبالغ مالية وفئات محددة دون غيرها، مما يضرب أسس العدالة الوظيفية ويكرس شعورا بالظلم والإقصاء لدى آلاف المهندسين بحسب ما جاء في بيان نقابة المهندسين. لكن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة قال في توضيح للرأي العام إن المبلغ الذي تم صرفه لأعضاء السلطة القضائية من القضاء وأعضاء النيابة البالغ عددهم حوالي 350 عضوا هو مبلغ صرف لمرة واحدة فقط، وجرى توفيره من خلال صندوق تطوير القضاء المفعل منذ عام 2015. وأشار المجلس إلى أن المبلغ لا يشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة أو مخصصات وزارة المالية الفلسطينية، ولم يتم توفيره من وزارة المالية. إلى فاصل قصير متابعينا الكرام، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أربع دقائق بعد السابعة والنصف، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000. نرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات. صباح الخير للجميع.

إلى ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. في هذه اللحظات كان هناك بيان لمؤسسات الأسرى تحدثت فيه عن التنكيل الذي تتعرض له الأسيرات في سجن الدامون. نادي الأسير قال إن سلطات الاحتلال صعدت جرائمها بحق الأسيرات في الدامون، لا سيما في وتيرة عمليات القمع الممنهجة. وأوضح النادي في بيان صدر عنه أن سجن الدامون يعد من أبرز السجون التي شهدت تصاعدا في هذه العمليات، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات البالغ عددهن 88 أسيرة، إلى جانب عدد منهن في مراكز التحقيق والتوقيف. ومن بين الأسيرات طفلتان وثلاث أسيرات حوامل في أشهرهن الأولى، اعتقلن مؤخرا على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض. أضاف نادي الأسير أنه استنادا إلى إفادات لأسيرات داخل السجن وأخريات أفرج عنهن مؤخرا، فإن وحدات القمع التابعة لإدارة السجون نفذت ما لا يقل عن 10 عمليات قمع خلال شهري آذار مارس ونيسان أبريل الماضي، رافقتها اعتداءات بالضرب المبرح وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضا وتقييد أيديهن إلى الخلف والتعمد بالاعتداء عليهن وهن بهذه الوضعية من قبل السجن جنات والسجانين، ما تسبب لهن بإصابات وردود.

هذا الإطار من المتوقع أن يوافق الكنيسة الإسرائيلية اليوم في قراءتيها الثانية والثالثة على مشروع القانون لإنشاء محكمة مخصصة للأسرى الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. وينص الاقتراح الذي وافق عليه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وأغلبية المعارضة على أن المحكمة المعينة ستكون في الواقع محكمة عسكرية وقادرة على الانحراف عن قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات في إجراء محاكمات لأكثر من 250 أسيرا من مقاتلي النخبة التابعين لحركة حماس في السجون منذ 7 أكتوبر.

إسرائيل تدفع الخط الأصفر غرباً وتحتل 60% من قطاع غزة. تحت هذا العنوان نطالع في تفاصيله، إذ وسع جيش الاحتلال نطاق سيطرته الميدانية في قطاع غزة عبر تحريك ما يسمى الخط الأصفر، الفاصل بين المناطق التي يحتلها والمناطق التي انسحب منها في قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفوجئ السكان والمر على شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيس الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه من الجهة الشرقية، بتقدم آليات عسكرية إسرائيلية غرب الخط الأصفر في منطقة محور نتساريم وسط القطاع. ونقل عن شهود عيان قولهم إن دبابات إسرائيلية ترافقها جرافات ثقيلة من نوع D9 توغلت مئات الأمتار غربا بعمق يقدر بين 200 إلى 400 متر على امتداد محور نتساريم الذي يمتد من جنوب شرق مدينة غزة حتى المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى. وأضاف الشهود أن الآليات الإسرائيلية أزاحت المكعبات الإسمنتية المطلية باللون الأصفر التي كانت تمثل الحد الفاصل بين مناطق السيطرة باتجاه الغرب، ما يعني توسيع مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي اقتراب المكعبات الإسمنتية من مسار المركبات على شارع صلاح الدين، ما تسبب بحالة من الذعر بين المواطنين وتوقف حركة السير لساعات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي في محيط المنطقة.

فيما يتعلق بقطاع غزة، ووفق تقرير إسرائيلي ادعى أن وثيقة إسرائيلية أظهرت تصنيع حماس مئات القذائف شهريا وتجنيد العشرات بكل كتيبة عسكرية.

حول هذا الخبر، أظهرت وثيقة قدمت مؤخرا إلى القيادة السياسية الإسرائيلية أن حركة حماس تجري عملية إعادة ترميم واسعة لقدراتها تشمل تصنيع مئات العبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع شهريا. جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية الليلة الماضية في تقرير لها، مشيرة إلى أن الوثيقة مصنفة سرية للغاية وتتضمن استنتاجات واضحة وحاسمة بشأن تعزيز حماس لقوتها في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحركة، وهنا نتحدث وفقا للوثيقة الإسرائيلية وما تدعيه، تعمل حماس على جمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش العاملة في القطاع وتجري تدريبات عسكرية ميدانية رغم التواجد الإسرائيلي. وتقدر إسرائيل أن هذه التحركات قد تعزز قدرة حماس على استخدام القوة وتحسن من فرصها في المناورات العسكرية الإسرائيلية المستقبلية. بحسب التقرير، فإن من بين الاستنتاجات والتحذيرات الواردة في الوثيقة مؤشرات أولية على جمع حماس معلومات عن قوات الجيش في قطاع غزة، تجنيد حماس عشرات المقاتلين في كل كتيبة، إنتاج حماس مئات العبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع شهرياً، استمرار التدريب النظري والعملي رغم وجود الجيش، إجراء عشرات أو مئات التدريبات لحماس منذ وقف إطلاق النار. وبحسب التقرير، عملت حماس على تعزيز وتحسين البنية التحتية القائمة التابعة لها، لكنها لا تقوم حاليا بحفر أنفاق جديدة. وقيم المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون في الوثيقة نفسها أن هذه العمليات تحسن من قدرة حماس على المناورات المستقبلية، كما أشاروا إلى أن هذه الإجراءات قد تسهم خلال سنوات في تعزيز قدرة الحركة على استخدام القوة.

0: في الشأن اللبناني 6 شهداء بينهم مسعفان في هجمات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

من جديد أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، نحن وإياكم في القسم الأخير من برنامج هذا الصباح الإخباري. نرحب بكم مجددا، فصباح الخير لكل المتابعين والمستمعين.

في أبرز العناوين الواردة على الصحف والوكالات العربية في هذا الصباح: المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يأمر الجيش بمواصلة مواجهة العدو. بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، فقد التقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري، وهي الوحدة المسؤولة عن إدارة العمليات الحربية في الجيش، موجها أوامر للقوات المسلحة بمواصلة مواجهة العدو. وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري قدم تقريرا لخامنئي حول الوضع الحالي للقوات الإيرانية وعن الاستعدادات لمواجهة هجمات محتملة. وخلال اللقاء أكد قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري أن إيران ستحمي وحدة أراضيها واستقلالها بناء على أوامر المرشد. ترامب يهدد بقصف منشأة إيرانية تحوي يورانيوم مخصب في حال الاقتراب منه. فقد هدد الرئيس الأمريكي بالتدخل العسكري في حال جرت أي محاولة للوصول إلى منشأة تحتوي على اليورانيوم المخصب لدى إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراقب الموقع عن كثب. وفي مقابلة صحفية رد ترامب على سؤال حول سبب عدم تمكن الولايات المتحدة من السيطرة على اليورانيوم المخصب الإيراني قائلا: سنحصل عليه في مرحلة ما ونحن نراقبه، وكما تعلمون لقد أنشأت قوة الفضاء وهم يراقبون كل شيء هناك. وأضاف ترامب بشأن موقع تخزين اليورانيوم: نحن نراقب ذلك المكان بشكل جيد، وإذا اقترب أي شخص من ذلك الموقع فسنعرف ذلك وسنقوم بتفجيره، بحسب ما قال الرئيس الأمريكي.

رئيس أركان جيش الاحتلال زامير يقول إن جيشه بحاجة لمزيد من الجنود فورا. المغرب يعلن العثور على جثمان أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين على هامش مناورات الأسد الإفريقي قبل 8 أيام.

بعد رفض الرئيس الأمريكي ترامب متابعينا الكرام للرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لوقف وإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، يبرز السؤال عن السيناريوهات المتوقعة الآن لما قد تؤول إليه الأمور وكذلك التطورات في إيران. فلم يجزم الرئيس ترامب بما إن كان يعتزم مواصلة المفاوضات أو سيختار العمل العسكري وفق موقع أكسيوس الأمريكي، لكن محللين بينهم نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايكل مولروي لا يستبعدون لجوء ترامب إلى سيناريوهين: الأول مشروع الحرية بلس. ما هو مشروع الحرية بلس؟ يتمثل في مواجهة بحرية طويلة الأمد يبقى بمقتضاها مضيق هرمز مغلقا، كما يتواصل الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بما قد يخلفه ذلك من تداعيات عسكرية واقتصادية على العالم بأسره. ولعل ما يعزز هذا الخيار تصريح السيناتور الجمهوري المقرب من ترامب لينزي غراهام الذي رأى أن الرد الإيراني غير مقبول تماما، وقال إنه حان الوقت للنظر في تغيير المسار تجاه إيران. وأضاف غراهام أن مشروع الحرية بلس يبدو خيارا جيدا بشأن إيران في الوقت الراهن وفق تعبيره. أما السيناريو الثاني فيتمثل في التصعيد العسكري باستهداف البنى التحتية في إيران، وعلل ذلك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق بأنه سيضغط على طهران ويدفعها إلى تقديم تنازلات تقنع الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن ترامب استعد لمثل هذا الاحتمال عبر حشد المزيد من القوات في المنطقة وإعادة التزود بالذخائر الضرورية. لكن ذلك بحسب نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق سيستدعي بالضرورة ردا عسكريا من إيران التي ستستهدف البنية التحتية للنفط والغاز في الدول المجاورة، ما سيرفع أسعار الطاقة بشكل أكبر.

جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي قرب الحدود اللبنانية وهو السائق ناقلة في كتيبة النقل بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي. حزب الله اللبناني يواصل نشر بيانات يتبنى فيها عمليات استهداف قوات إسرائيلية للمرة الثالثة. يجري استهداف قوة إسرائيلية ببلدة الطيبة جنوب لبنان بمسيرة، وهي نفس القوة التي تم استهدافها بمسيرتين انقضاضيتين قبل حوالي ساعة أو أقل بقليل. أما القناة الثانية عشر العبرية فأفادت بإطلاق صاروخين اعتراضيين من كريات شمونة نحو جنوب لبنان بعد رصد هدف مشبوه. أكثر من 40 دولة بقيادة بريطانيا وفرنسا تبحث اليوم أمن الحركة في مضيق هرمز حال وقف إطلاق النار. إسرائيل ترحل ناشطين من أسطول الصمود اختطفتهما من المياه الدولية، هما البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك.

مدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة يقول إن الحركة باتت على أبواب انعقاد مؤتمرها الثامن يوم الخميس الموافق 14 من الشهر الجاري في ظل ظروف سياسية وتنظيمية وصفها بالاستثنائية، مؤكدا أن الجاهزية اللوجستية والتنظيمية وصلت إلى نحو 99%.

نعود ونذكر متابعينا الكرام بالخبر المتعلق بإصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما قرب جدار مخيم عايدة في بيت لحم. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت بأنها تعاملت مع إصابة لفتى برصاص في بطنه ووصفت حالته بأنها خطيرة بعد إصابته بالرصاص بطبيعة الحال قرب الجدار الفاصل في مخيم عايدة ببيت لحم.

0: إلى أخبار الرياضة وفي أبرزها لهذا الصباح، برشلونة الإسباني يحصد لقبه 29 في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حسم لقاء الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد بهدفين نظيفين مساء أمس على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجولة 35 للمسابقة. وتمكن الفريق الكتالوني من الحفاظ على لقبه للموسم الثاني تواليا قبل 3 جولات من الختام بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، موسعا الفارق إلى 14 نقطة أمام ريال مدريد الوصيف. هذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام عدد اليوم من هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم نص القاضي، تحياتي لنا أبو عيطة في الهندسة الإذاعية والإخراج، ورشا شوملي في المتابعة والإشراف العام. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أرض

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الاثنين 11 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة هيلين أبو عيطة. صباح الخير يا هيلين. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا أينما تواجدوا. في هذا الصباح الجميل نطل عليكم بقلوب مليئة بالأمل والمحبة لنبدأ معا يوما جديدا يحمل في تفاصيله فرصا جديدة وأحلاما تستحق السعي. نتمنى أن يكون صباحكم مليئا بالراحة والطمأنينة وأن ترافقكم الابتسامة أينما كنتم. في حكمتنا لليوم مستمعينا، ابدأ يومك بفكرة جميلة فالأفكار المضيئة تصنع أياما أجمل. صباح الخير.
1: ويهون السهر كرمال الحب،
0: صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات في المحافظة. أبو المعتز زوهري يسعد لي هالصباح.

صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشتركة في المحافظة، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد لي صباحكم، يعطيكم العافية.

للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2 وللتواصل عبر واتساب على 0568883388 مقدمة 972.

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء إلى آخر وبرز أخبار محافظة بيت لحم. وفي هذا الخبر من مساء أمس وحتى صباحي هذا اليوم أبرز الأخبار: أصيب طفل 15 عاما برصاص قوات الاحتلال ليلة الماضية في مخيم عايدة شمال بيت لحم. مصادر أمنية أفادت بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري قبالة المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل محمد نضال زبون برصاص في الصدر وصفت بالخطيرة.

0: استمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
1: اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء إن شاء الله ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. اليوم جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الثلاثاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو حار وجاف. ويوم الأربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-15، نابلس 27-17، جنين وطوباس 31-18، أريحة والأغوار 37-23، طول كرم وقلقيلي 28-17، غزة وخان يونس 27-18، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 17 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

في عودة إلى مزيد من الأخبار في محافظة بيت لحم والتي تردنا قبل قليل، قوات الاحتلال أو في ساعات الصباح اعتقلت شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء محمد عيسى 20 عاما بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.

اليوم وبحسب بيان صادر عن نقابة موظفي القطاع العام، تعليق الدوام الرسمي وعدم التوجه إلى أماكن العمل اليوم، وذلك ليوم واحد كخطوة تصعيدية أولى ضمن برنامج تصعيدي من الفعاليات الاحتجاجية.

0: في هذا الموضوع نقابة الموظفين العموميين الإضراب الشامل اليوم ومناشدات لإغاثة الموظفين وإيجاد حلول عادلة لهم بعد وصولهم لمرحلة عدم القدرة للذهاب لوظائفهم بسبب أزمة الرواتب المتراكمة. أيضا نقابة المهندسين أعلنت الإضراب الشامل والمفتوح لحين صرف رواتب ومستحقات منتصبيها العاملين في القطاع العام والمهندسين العسكريين، وطالبت بإنهاء ما وصفتها بسياسة التمييز بين الموظفين العموميين.
1: أنا خوفي عولادي من ظلم.
0: كل هذه الخطوات الاحتجاجية التي نشهدها من نقابات الموظفين ردا على أنباء صرف مبلغ مالي للقضاء ووكلاء النيابة. في هذا الموضوع أمين سر نقابة المحاميين أمجد الشلا: معلوماتنا هي ما تم تداوله في الإعلام، ولو صح ذلك فهو أمر كان يجب أن يتم. وجه رسالة للحكومة أن هناك قطاعات لا يجوز التقليل من حجمها أو عدم إنصافها في مقدمتها التعليم والصحة والقضاء، مع ضرورة توفير شبكة أمان مالي لهم.

امبارح ناقشنا القطاع الصحي، الوضع في القطاع الصحي. امبارح كان في وقفة مطلبية، وقفة مطلبية أمام مستشفى الحسين، وأيضا هناك تقليص في عدد دوام الطواقم الطبية. بالأمس طالب الأطباء بدوام كامل وراتب كامل. أيضا في القطاع التعليم امبارح كمان ناقشنا موضوع التعليم، تقليص عدد أيام الدراسة. أيضا كان هناك بيان لاتحاد المعلمين حول صرف بدل مواصلات للمعلمين هذا الأسبوع. هذا البيان الذي لاقى يعني استنكارا من عدد من المعلمين واحتجاجا من عدد من المعلمين الذين قالوا بأنه هاي المطالب لا ترتقي للمستوى المطلوب أو لا يعتبر هذا إنجاز، وإنما طالب المعلمين بصرف مستحقاتهم بصرف رواتب كاملة. امبارح تطلع على الأخبار بتشوف كان في محكمة صلح وبداية بيت لحم وقفة للموظفين الإداريين مطالبين بالرواتب، وأيضا كان هناك وقفات في للأطباء وإلى غير ذلك.

0: كل التحديات الموجودة والإضرابات وأيضا الخطوات التصعيدية في مختلف القطاعات والنقابات. في مدارس عم تنشر عم ترفع في أسعار والأقساط المدرسية، مش عارف هالمدارس عايشين معنا ولا عايشين في بلد تانية في كل الظروف اللي عم نمر فيها. في جملة، في بديش أذكر أسماء، في جملة في البيان اللي انتشر لمدرسة حول الأقساط المدرسية، أفادت في هذا البيان بأنه يجوز للمدارس الخاصة والأجنبية الدولية زيادة الأقساط المدرسية المدفوعة، وذلك وفق نسبة غلاء المعيشة حسب مؤشرات غلاء المعيشة في فلسطين الصادر عن جهة الاختصاص. أنتوا ارفعوا الأقساط يعني في المدارس الخاصة، هذا أنا بحكي عن المدارس الخاصة، يعني مش عارف اللي يعني بيطلع هيك قرار ترفع الأقساط بناء على الغلاء، غلاء المعيشة. طب هون الوضع السيء على الجميع، أنا مش عارف وين عايشين.
1: في أرض الرفاق عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مصر النبي محمد صلوات الله عليه وسلم ومهد ورفعة.
0: مستمعينا خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

صباح الخير، صباح النور والرضا. تذكروا، من زرع الطيبة حصد المحبة. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات مستمعينا ومتابعينا. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. لما عيونك ضحكت للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2 وللتواصل عبر واتساب على 0568883388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. دقائق وبلش أفتح في الرسائل. أصبح على الجميع.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، المنشية سالكة، مرح رباح سالك، كرمة سالكة، ترقومية المصانع سالكة، فرش الهواء سالك، أما رأس الجورة مغلقة، دوار طقوع سالك، زيف سالكة، الفحص سالكة، أما دورة والفوار والسعير والنبي يونس والعروب جميعها مغلقات. أما بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالك، بوابة عطار القديمة مغلقة، روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، عين سينيا البلد كثافة سير باتجاه رام الله، الجلزون أزمة خانقة بالاتجاهين، عيون الحرمية باتجاه الجنوب كثافة سير، دوار مخماس سالك، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابات ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالك، دير أبو مشعل سالك، نعلين سالك، كفر عقب أزمة للداخل، قلندية أزمة للخارج، جبع تفتيش وأزمة للخارج، حزمة سالكة، لزعيم والعيزرية سالكات، أما بوابة الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة، أما زعترة سالكة، حوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بورين سالك، المربعة وعورتة وبزاريا وبيت فريك وبرقة ومدخل قلقيلية وحاجز تياسير وعين شبلي جميعها سالكات. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

والآن إلى محبي الرياضة ومتابعي الأخبار الرياضية إلى آخر وأبرز الأخبار الرياضية، ونبدأها بفوز برشلونة على ريال مدريد. حسم برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بتغلبه بهدفين مقابل لا شيء على منافسه المباشر ريال مدريد. نحكي لمشجعي برشلونة ألف مبروك. ماشي، بعرف أنه جماعتنا هون بالراديو ريال مدريد، ولكن مباراة امبارح كانت لصالح برشلونة. برشلونة هزمت ريال مدريد مقابل هدفين، بهدفين مقابل لا شيء. أيضا من الأخبار الرياضية، قطع أرسنال خطوة أخرى نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدف لياندرو في الدقائق الأخيرة وبقليل من الحظ في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق فوزا ثمينا، هدف مقابل لا شيء على ويست هام يونايتد المهدد بالهبوط.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خلينا نروح نصب على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. أبلش في أول رسالة. خليني أقرأ. أمنيتي هذا اليوم صباحكم خير وسعادة، صباحك تحقيق أمنيات، يسعد صباح الجميع. صباح الخير. يبدو صديقتنا، صديقتها البرنامج وردتنا علا خلاوي، يسعد لي هالصباح وعسى أن تزهر أمنياتنا كربيع هذا العام. يسعد لي هالصباح يا علا، أهلا ومرحبا.

0: يعني هالأغنية بنسمعها من حسب طلب صديقة هالبرنامج ست ليلى. يسعد لي صباحك يا ليلى. طيب خلينا نرجع نصبح على أيضا كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. وصلت لرسالة أم محمد، أم محمد فروخ من تقوع، يسعد لي صباحك. أقرأ الرسالة. أحلى صباح لأحلى ناس، صباحكم ورد ويومكم سعادة يا رب، إحنا وإنتوا يا رب. يسعد صباحك وقلبك مع كل يوم جديد بتطلي علينا فيه، يلا يسعد لي هالصباح. شكرا.
1: كل الدنيا تشغلنا، طب شو زن وهالمفتوح سبحان

الكزدورة على الشط والبحر وعلى مش عارف إيش. إحنا بالحارة مش عارفين نعمل كزدورة، بدنا نعملها في البلد في ظل الحواجز والبوابات العسكرية والإغلاقات المفاجئة والتفتيشات والاعتداء من قوات الاحتلال على كل المواطنين اللي بتنقلوا عبر الحواجز والبوابات العسكرية. وين هالكزدورة؟ هاي الكزدورة بتزبط بس عند نصيف زيتون، كمان نصب على صديقة هالبرنامج ندى الشمالي. يسعد لي صباحك يا ندى، تحياتي لإلك، وصباح الخير لأنور زيدان أبو عنان، تحياتي، يعطيك الصحة.

0: اليوم.
1: خلوني أحكي عن شيفات دروب الأمل في بيت لحم. مجموعة من الشيفات من مختلف مناطق المحافظة بيعملوا فعاليات مجانية، فعاليات خيرية تطوعية في مختلف المؤسسات وفي مختلف المناطق في هالمحافظة. يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية، نهاركم سعيد، مشكورين على جهودكم. طيب أقرأ رسالة أم محمد من جبل المكبر. يسعد صباحك سارة، كل يوم جديد معك بيكون أحلى. يلا يسعد لي هالصباح، والله بيكون معكم أحلى وأحلى. يا ريت اليوم نناقش موضوع المهر في الظهرية ونمشي عليه 30 غرام عشان اللي عنده شباب يقدر يجوزهم. والله عندي 3 أولاد مش عارف أجوزهم مع هالوضع، الله يفرجها. يعني عن جد موضوع الذهب، موضوع التكاليف، يعني كمان مش واقفة على الذهب، بتطلع على التكاليف كيف بتبلش. أقل عروسة بدها 50 غرام ذهب، والذهب اليوم بالعلالي الذهب اليوم، وغير عن القاعة والفستان والصالون والمعازيم والضيافة والتصوير والدي جي وإلى آخره، والبيت والعفش. إذا ما كان عنده بيت يا ويلي شو بدي يعمل، بدي يستأجر. وكل هالمصاريف وهالتكاليف، ما فيش عنا فرص عمل، ما فيش عنا وظائف. وحتى لو كنت موظف بدك تأخذ نسبة من الراتب، نسبة الراتب لشو ولا لشو؟ لا بيفتحوا بيت ولا بيجوزوا أولاد. فالله يفرجها على الجميع يا رب، وإن شاء الله بتفرج إن شاء الله يا رب.

يعني في هذا الموضوع خلينا نشعر في بعض. بعرف انه في ناس بيروحوا بيطلبوا بنات، بتلاقي اهلهم بيطلبوا مهر بهديك الحسبة، بكسوة بهديك الحسبة، بتشوف طلبات ملهاش داعي. وفي ناس بدهم يستروا. فلما يعني هاي رسالة لأهل، حتى لما بدك تزوج بنتك المال بروح وبيجي، ولكن الشخص طول ما الشخص معدن وطيب وابن عالم وناس وبصونها، فهون نركز على هاي الجزئية. بعرف في ناس بيقولوا اللي بيطلع مع العروس، ما هو إذا ما طلعش معاها بالأول مش رح يطلع معاها بالآخر يعني. وإذا بدنا نحكم على العرسان، ما هو جبلها بالبداية، فإذا ما جبلهاش من الأول مش رح يجبلها بالآخر. فهاي المصطلحات اللي إحنا بنشوفها ونسمعها فيها المجتمع موجودة عند الكل، ولكن الظروف الاقتصادية سيئة. بالمناسبة اليوم رح نناقش موضوع العمال، عمال الداخل، معاناة العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل. رح نناقش هذا الموضوع خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد. يعني حتى في موضوع الزواج، الأهل اللي بيطلبوا مصاريف كتيرة وطلبات وبيحملوا العريس ديون بده 20 سنة لقدام لحتى يخلصها. طب ما هذا عبء على، مش بس على الزوج، هو عبء على الزوجة. يعني هي بتصفي، ماشي اتجوزوا أو صفوا، بدهم يرتبوا أمورهم كيف بدهم يسدوا الدين اللي بده 20 سنة ليتسكر. فصفت إنه هم مش بس على الزوج، وهم على الزوجة، هم على الزوجة كمان. يعني شغلات الماء لها داعي، بلا منها. صباح الخير، الله يجوز جميع شبابنا وصبايانا يا رب. في حدا قادر يجوز؟ لا فلسطينية ولا أجنبية، خليها الله يا هلال.

كمان خلينا نصبح على أبو حمزة. يسعد لي صباحك. أقرأ الرسالة. صباح الخير إلى راديو بيت لحم 2000. صباح الخير يا ست سارة، أحلى مذيعة. صباح الخير لك وللقائمين في راديو بيت لحم 2000. صباح الورد، تحياتي لإلك. اليوم أنا بداوم بالدوام، مظبوط مش سامعكم، ولكن أنا معاكم في كل وقت. يلا يسعد هالصباح. شكرا جزيلا، يعني سعيدة بهالكلمات.

كمان خلينا نصبح على أم علاء. يسعد لي صباحك، أهلا ومرحبا، صباح الورد لأحلى مذيعة ولجميع العاملين معك، تحياتي ويسعد هالصباح يا أم علاء ويعطيك الصحة يا رب.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة 9 صباحا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري قبالة المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل محمد نضال زبون برصاصة في الصدر ووصفت حالته بالخطيرة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشاب علاء محمد عيسى 20 عاما بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من محافظة الخليل وشابين من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. وفي قطاع غزة أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في بلدة بيت لاهية شمال القطاع، وكان الشاب موسى عبد الله الخواص 36 عاما استشهد مساء أمس متأثرا بإصابته في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة المغازي في ساعات فجر أمس. من المتوقع أن يوافق الكنيست الإسرائيلية اليوم في قراءتيها الثانية والثالثة على مشروع القانون لإنشاء محكمة مخصصة للأسرى الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وينص الاقتراح الذي وافق عليه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وأغلبية المعارضة على أن المحكمة المعينة ستكون في الواقع محكمة عسكرية قادرة على الانحراف عن قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات في إجراء محاكمات أكثر من 250 أسيرا من عناصر النخبة التابعين لحركة حماس. أعلنت نقابة المهندسين الدخول في إضراب شامل ومفتوح اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، احتجاجا على استمرار الحكومة في عدم صرف الرواتب والمستحقات المالية عن المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين وعدم التزامها بتثبيت الحقوق المتفق عليها. وأكدت النقابة في بيان لها أنها تعاملت مع ملف حقوق المهندسين خلال الفترة الماضية وجاء بكامل المسؤولية الوطنية في ظل الظروف السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، لكنها اعتبرت أن الحكومة أثبتت مجددا أن الحقوق لا تأتي إلا بالانتزاع بحسب بيان النقابة. وأعربت النقابة عن بالغ استيائها وغضبها من استمرار سياسة التنصل من المسؤوليات القانونية والأخلاقية والوطنية تجاه المهندسين، معتبرة أن الحكومة تمارس سياسة تمييز فاضح بين الموظفين العموميين في انتهاك لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، كما جاء في بيان نقابة المهندسين. إلى ذلك قال مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة في توضيح للرأي العام أن المبلغ الذي تم صرفه لأعضاء السلطة القضائية من القضاء وأعضاء النيابة البالغ عددهم حوالي 350 عضوا هو مبلغ صرف لمرة واحدة فقط، وجرى توفيره من خلال صندوق تطوير القضاء المفعل منذ عام 2015. وأشار المجلس إلى أن المبلغ لا يشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة أو مخصصات وزارة المالية الفلسطينية، ولم يتم توفيره من وزارة المالية. أعلنت مصادر عبرية عن مقتل جندي إسرائيلي بانفجار مسيرة مفخخة شمال فلسطين المحتلة. وقالت المصادر العبرية أن جنديا قتل بانفجار طائرة مفخخة أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي نقلته إيران عبر الوسيط الباكستاني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وذلك في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصاعدا في حدة التوترات السياسية والعسكرية. وأتى ذلك في يوم أعادت الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان أطلقتا الحرب في 28 من شباط فبراير التذكير بأن الخيار العسكري يبقى مطروحا رغم وقف إطلاق النار الساري منذ نحو شهر. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي إنه قرأ الرد الإيراني لكنه لم يعجبه وقال إنه غير مقبول على الإطلاق. وقفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترحات إنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في الخليج وتأثيرها على إمدادات الطاقة. في المقابل تراجعت أسعار الذهب متأثرة بمخاوف التضخم وحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق مع استمرار الغموض حول مستقبل المحادثات بين الجانبين. نختم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. نحييكم أينما كنتم أينما تواجدتم.

صباح الخير لكل بداية جميلة، فالحياة تزهو لمن ينظر إليها بقلب ممتن. صباح التفاؤل، صباح القلوب البيضاء، صباحكم سكينة وراحة بال. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية.

0: في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة، تتزايد المخاوف من واقع بات أكثر خطورة وقسوة على آلاف العمال الذين يسعون يوميا لتأمين لقمة عيشهم والوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، وسط اعتقالات متواصلة واعتداءات وتجديد عمليات إطلاق النار بحق من يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم. في السياق، صدر مؤخرا بيانا عن نقابة العمال العرب حذر من تصعيد خطير يستهدف العمال الفلسطينيين، متحدثا عن دعوات لتوسيع الاعتقالات وتجديد الإجراءات الأمنية بحقهم، الأمر الذي أثار حالة من القلق والغضب في الأوساط العمالية والحقوقية. للحديث أكثر حول واقع العمال الفلسطينيين اليوم والانتهاكات التي يتعرضون لها، إضافة إلى القراءة القانونية لهذه الإجراءات وتداعياتها على حقوق العمال، نستضيف في هذا اللقاء المستشار القانوني لنقابة العمال العرب الأستاذ وهبة بدران. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا أستاذي.
1: أهلا، صباح الخير.
0: أهلا بك. بداية، كيف تقيم واقع العمال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة؟ رصدتم ارتفاعا في حالات الاعتقال والاعتداء، تفضل.
1: يعني وضع العمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا في الداخل، سواء 120,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية أو 18,000 عامل من قطاع غزة، هو وضع يعني كارثي، يعني أشبه بنكبة بكل معنى الكلمة. عشرات ألاف العمال الفلسطينيين محاصرين في جتوات من الفقر وأوضاع بطالة في الضفة الغربية، وعلى الرغم من المنع الإسرائيلي وعلى الرغم من كل الإجراءات القمعية الإسرائيلية أو اللي بتمارسها الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، على الرغم من هيك بنشوف إنه في ازدياد مطرد بعدد العمال الفلسطينيين اللي بيدخلوا على الداخل وبيشتغلوا بدون تصريح. طبعا حسب معطيات الشرطة الإسرائيلية هناك حوالي 80,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية بيشتغلوا الآن بدون تصريح من خلال التهريب، ما يسمى بالتهريب، من خلال فتحات الحواجز، من خلال فتحات الجدار. وبالتالي هاي الظاهرة ظاهرة ما يسمى بين قوسين بالتسلل، مفيش إمكانية أبدا إنه للسيطرة عليها، لأنه زي ما أنت عارف حاجة العامل الفلسطيني للعمل في ظل وضع اقتصادي مزري جدا وانهيار اقتصادي حتى في الضفة الغربية. هذا على صعيد الوضع الآن، يعني كلنا بنعرف وكلنا بنتابع أوضاع العمال الفلسطينيين. فرض اعتقال عشرات يوميا، على فكرة يوميا اعتقال عشرات العمال الفلسطينيين في كافة القرى والمدن في الداخل، فتح مراكز اعتقال للعمال، فرض عقوبات سجن تتراوح بين سنة لسنتين على العمال الفلسطينيين اللي بيتم قبض عليهم في الداخل، وحتى على المشغلين مثلا في مدينة الناصية، يعني يتم اعتقال المشغلين وفرض غرامات باهظة جدا على المشغلين اللي بيشغلوا العمال.
0: البيان الأخير لنقابة العمال العرب تحدث عن فتح معتقلات جديدة وتجديد تعليمات إطلاق النار، ما خطورة هذه الإجراءات قانونيا وإنسانيا؟
1: شوفي، يعني هي أكيد يعني هي مش إنسانية، هي همجية وعنصرية وسميها إيش بدك، يعني هي حرب، هي حرب على الكل الفلسطيني، على الكل الفلسطيني الضفة الغربية وال48 والقدس وغزة بدون أي شك. يعني أولا كل هذا الوضع اللي بنحكي فيه وإنه عدم قدرة المؤسسة الإسرائيلية الأمنية على مواجهة مسلسل أو على مواجهة تدفق العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل بدون تصريح، أدى في نهاية الأمر يوم الأسبوع الماضي إنه لجنة الأمن القومي في الكنيسة الإسرائيلي بحثت سبل مواجهة ظاهرة تسلل العمال الفلسطينيين على الداخل. وكان من أهم يعني قرارات أو الأمور اللي تم بحثها في هذا اللجنة. طبعا تنسيش أنه رئيس اللجنة رجل الأمن القومي في كنيست هو تسفيكا بوغل اللي هو من حزب روتسماي يهوديت حزب بن غفير، أقر هناك يعني بشكل واضح، وهذا امتداد للهجوم الشرس على العمال الفلسطينيين. اعتبروا أنه كل عامل فلسطيني يعمل في الداخل هو تهديد للأمن القومي الإسرائيلي وليس مجرد جريمة، بما معناه أنه هاي مخالفة قومية. وبن غفير وزير ما يسمى بالشرطة الإسرائيلية قال بشكل واضح أنه عملية اعتقال أي عامل فلسطيني في الداخل هي حربية بما كل معنى الكلمة. هاي تصريحات بن غفير لصحيفة معارف الإسرائيلية. إضافة لهيك، هذا طبعا إحنا بنحكي إسه على قرارات لجنة الأمن القومي، أنه بيعتبروا كل عامل فلسطيني يعمل في الداخل هو عمليا مرتبط بنشاط إرهابي في وممكن يؤدي لموت أو قتل مواطنين إسرائيليين. طبعا أنا هذا بحكي لك من بنود اللي ورد في لغة الاقتراحات والبحث اللي كان في هاي الجلسة.
0: يعني في هذه الجلسة نظر للعامل الفلسطيني باعتباره خطرا أمنيا.
1: طيب هني جددوا، هني مش هني ما جابوا إشي جديد، لأن هني من الأول بيحكوا من بداية الحرب على شعبنا في غزة، هني بيحكوا إنه العامل الفلسطيني بسموه باللغة العبرية بتتسامي تكتيكت، يعني قلب لموقوتي، فهذا الإشي مش جديد. هني ما بيجددوا إشي على الغطرسة والهمجية تجاه العمال الفلسطينيين، هني عم بيطوروا أساليب القمع والتنكيل ضد العمال الفلسطينيين، هني ما بيجيبوا إشي جديد. فمثلا يعني ما بيكفي إنهم بيطلقوا النار على العمال الفلسطينيين اللي بيقفزوا على حاجز الرام مثلا أو على أي حاجز عسكري، هني بحثوا بكيفية تطوير أساليب فتح النار وإطلاق الرصاص على العمال المتسللين الفلسطينيين. طبعا فإيش بتفهمي من هذا الموضوع؟ بتفهمي من هذا الموضوع أنه يعني هاي الأوامر بتذكرنا حتى ما صارش فيها لمن كانوا يحوطوا العمال في جنوب أفريقيا اللي كانوا شاركوا في النضال ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وكانوا يعتقلوا العمال وينكلوا بالعمال. هذا أصلا حتى ما صارش في جنوب أفريقيا اللي هي دولة الأبارتهايد ودولة النظام العنصري. لذلك هني بهذا الموضوع على فكرة هني قد ما يبتكروا كل أساليب القمع والسجن. على فكرة كمان إني فتحوا معتقلات معسكرات للعمال الفلسطينيين، واحد في قريب من مدينة حيفا وواحد قريب من مدينة القدس. لكن في هاي الجلسة تم الإقرار بضرورة فتح مزيد من المعسكرات والمعتقلات للعمال الفلسطينيين. وهذا كله ياتوا بالاخر اختصاره، هذا بالاخر كله بيشير لاتجاه واحد، انه هذا مش بس حرب على العمال الفلسطينيين، هذا مش حرب، انه يعني حتى بعطيكي مثال، انه اليوم حتى العمال الفلسطينيين اللي بيشتغلوا بمستوطنه، بعطيكي مستوطنه مثلا جنب بيت لحم، العمال اللي بيشتغلوا في هاي المستوطنه بيظلوا يستنوا على البوابة الصفراء بريت مستوطنة بيتار، ولمن بدخلوا على المستوطنة بيظل عليهم جنود وحرس وممنوع يتحركوا، ممنوع يتحركوا إلا في دائرة ورشة العمل وين بيشتغلوا. وتصوري إنه إذا العامل بيطلع من هاي الدائرة من هذا الحيز بيتم خصم عنه ما بين يوم أو يومين شغل، ثلاث أيام خصم شغل. يعني فيش إمكانية أبدا إنك أنت توصفي الحالة اللي إحنا موجودين فيها، غير إنه الشعب الفلسطيني كله وتحديدا الطبقة العاملة الفلسطينية غير إنه موجودة في جيتو محاصر، ولمن بصير هلا تشتغل في المستوطنات الإسرائيلية بتكون شبيهة بمعسكر اعتقال. يعني حتى العامل ممنوع يطلع يجيب ساندويش أو يشتري قنينة مي، وهذا على لسان عمال فلسطينيين احنا حكينا معهم في قرى بيت لحم. فالوضع اذا بتساليني انا بحكي لك
0: يعني اسمح لي في هذا السياق الذي تفضلت به، يعني اذا ما تحدثنا بان ابرز الحقوق القانونيه التي يفترض ان يتمتع بها العامل الفلسطيني داخل اماكن العمل معدومه.
1: طبعا طبعا بدون اي شك. يعني فيش قوانين اختصارا، فيش قوانين. ما بتقدريش تحكي عن قوانين عمل دولية، ما بتقدريش تحكي عن قانون قوانين العمل لمنظمة العمل الدولية، ما بتقدريش تحكي عن يعني عن حقوق الإنسان وحقوق العمال. هذا مش موجود في القاموس الإسرائيلي. يعني لمن بديت الحرب والعمال الفلسطينيين اللي كانوا يشتغلوا بالداخل في حيفا وفي الناصر وفي كل البدن والقلبة، لمن هربوا على الضفة الغربية، قديش عدد العمال اللي تم اعتقالهم غير العمال اللي سجلوا

0: إسرائيل طرفت عبر صحيفة هآرتس أنه فعلا في هناك 23 عامل لاقوا حتفهم أو ماتوا بالسجن بظروف غامضة. إيش بظروف غامضة؟ ما إحنا كلنا شفنا الفيديوهات وشفنا عمليات التعذيب وعمليات القتل والوحش والسادي اللي تعرضوا له العمال الفلسطينيين. فإحنا ما بتقدر تحكي على حقوق إنسان. اللي بيحكي اليوم على حقوق إنسان للإنسان الفلسطيني أمام العدوان وأمام آلة القتل للمستوطنين أو قتل العمال على الحواجز، هذا يعني فيش حقوق إنسان. يعني من الغباء، للأسف من الغباء أنه نحكي عن حقوق إنسان. وإذا تسأليني أنا كإنسان قانوني بقول لك أنا فيش عندي وسائل قانونية أواجه هذا الموضوع. أنا ممكن
1: يعني لسه كنت بدي أطرح هذا السؤال، يعني إمكانية يعني ملاحقة هذه السياسات قانونيا؟
0: لا، احنا هاي ممكن انت تفضح الامور على الصعيد الدولي من خلال على علاقاتك مع المنظمات الدوليه والنقابات الدوليه. احنا بنسويه دائما ودائما بنكتب في الموضوع، بس الشيء مش بس كتابي. بالاخر هاي الكارثه وهي النكبه الموجود فيها العمال، حاله الجوع وحاله الفقر اللي موجوده عند العمال اليوم، شو الحل؟ يعني شو الحل ان يعني العمال يضلوا محاصرين في القرى الفلسطينيه، يعني بعد ما كان يشتغل سنوات وسنوات في الداخل. فقانونيا للاسف قانونيا ما فيش شيء ايش تعمل، لانه في عندك هنا حكومه اللي هي حكومه مستوطنين، وزراء مستوطنين. يعني شوفي شو عم بيصير، شوف بيصير في الضفه الغربيه مع المستوطنين واعتداءات المستوطنين والهجوم على القرى الفلسطينيه في كل مكان ومكان. يعني كل اللي عم بصير تشريع للقتل لكل الفلسطينيين بغطاء قانوني. كل القوانين اللي طلعت من بداية الحرب لليوم سنوها قوانين أو سموها أنظمة طوارئ، بناء على أنظمة الطوارئ هاي اللي عملوها على فكرة مش بس ضد العمال ومش ضد في كل شيء في الضفة الغربية، كمان ضد الفلسطينيين بال 48 لهاي اللحظة في أنظمة طوارئ على شو بتكدي وشو بتصرفي وشو بتكدي. فكل هذا الموضوع مش ممكن تفصلي أبدا بس قضية عمال وقضية طبقة عاملة فقدت أماكن عملها في الداخل. هذا امتداد لكل ما يتعلق بالهجوم والتنكيل والانتقام بالشعب الفلسطيني أينما وجد هذا أولا، والطبقة العاملة دائما تدفع ثمن يعني للأسف.
1: ولكن رغم اسمح لي أعتذر على المقاطعة، رغم هذه القيود والإجراءات تؤكد معطيات اقتصادية أن سوق العمل في الداخل لا يستطيع الاستغناء عن العمال الفلسطينيين. ما مدى حاجة سوق العمل الإسرائيلي للعمال الفلسطينيين؟ وهل صحيح أن غياب العمال تسبب بخسائر أو أزمات داخل بعض القطاعات والشركات الإسرائيلية؟
0: شوفي اختصار هذا الموضوع بده حلقة كاملة، يعني بده وقت كثير للحديث فيه، بس أنا بحكي لك بحاول باختصار جدا. في قسمين من الجواب لهذا السؤال. السؤال الأول، إسرائيل قدرت تجيب آلاف العمال الأجانب من دول آسيا وسريلانكا والهند وتايلاند اللي يشتغلوا في مجال الخدمات والزراعة. هذا المجال بدوش خبرة وبدوش مهارة وبدوش مسؤولية وبدوش فيش حاجة تتكلم اللغة العبرية. وين الأزمة الكبيرة اللي موجودة اليوم؟ الأزمة موجودة في قطاعين، في قطاع البنى وفي قطاع الترميمات. هذا الفرع من البنى وفرع الترميمات بحالة انهيار كبير. صح اللي انت بتحكيه، غياب العمال الفلسطينيين، حتى الجهات الأمنية الإسرائيلية بتقر بهذا الموضوع. انه غياب العمال الفلسطينيين ادى لكارثه، على فكره الكارثه مش بس على العمال الفلسطينيين، على المقاولين والشركات الاسرائيليه اللي بتشغل العمال، لانه بدون العمال الفلسطينيين بفرع البناء مستحيل يكملوا. وعشان هيك اليوم بتشوفي انه شركات اسرائيليه اولا انكسرت، بطلت تقدر تكمل، وكثير كثير مقاولين، بحكي لك مقاولين حتى في منطقة الناصر ومنطقة في المجتمع الفلسطيني بالداخل مش قادرين يكملوا بلا عمال فلسطينيين. وعشان هيك بتشوف في ظاهرة 80,000 عامل اللي حكينا عنها قبل شوي، 80,000 عامل هدول اللي بيشتغلوا بدون تصريح، هدول المشغلين الإسرائيليين بلاقوهم عند حاجز برطعة وعند كفر قارع. لما بتشوف آلاف العمال كل يوم الصبح عند حاجز برطعة أو على حاجز قبة رحيل، حاجز 300 في بيت لحم، انت هدول العمال كلهم عمليا هن ما عندهمش تصريح عمل على فكرة، هن ما هن تصريح دخول. في فرق بين تصريح عمل وتصريح دخول. فبفضل

0: كتب تصاريح دخول وبفوت على تهريب وبيشتغلوا في المدن وفي القرى وفي تل أبيب وفي كل المحلات بدون تصريح. لكن المقاولين بيتعاملوا معهم، المقاولين الإسرائيليين بيتعاملوا معهم بهجوم اللي بيستنوهم، لأنه فيش بديل عن العامل الفلسطيني، فيش بديل عن العامل الفلسطيني في الترميمات، وفيش بديل عن العامل الفلسطيني في فرع البناء. هذا واضح يعني، فيش عليه نقاش. وعلى الرغم هيك، على الرغم من هيك، المستوطنين أنفسهم تصوري لا. المستوطنين أنفسهم بيقدروش يستغنوا عن العمال الفلسطينيين. بيتصلوا في مقاول في بيت لحم بقولوا له بدي 50 عامل، بيقدم بروح بيقدم للمنسق للإدارة المدنية وبطلب 50 عامل اللي فيش عليه المشاكل أمنية أو كيف إن بيسموها إرهابية بالقسين، فبيجيبوا العمال.
1: يعني هناك ضغوط من أرباب العمل الإسرائيليون لإعادة العمال الفلسطينيين إلى أعمالهم
0: بدون أي شكل. يعني جابوا عمال من الهند وجابوا، وبتشوفي أنت بشبكات التواصل الاجتماعي يمكن بيعرضوا هاي الفيديوهات بشكل مضحك، عن مع الاحترام لكل العمال ولكل الطبقة العامة في كل العالم، بس بيجيبوا فيديوهات العمال الأجانب اللي بيعرفوش أبدا ولا أي نوع من الخبرة في موضوع البناء وفي موضوع الترميمات. فحال ما في هيك كمان ظاهرة بحكي لك عنها باختصار، إنه مئات الإسرائيليين اليوم عمالين بيقدموا دعاوي في المحاكم على الشركات المقاولة الإسرائيلية لأنهم ما التزموا أو ما وقفوا بالالتزام إنهم يسلموا الشقة السكنية بشهر مثلا 5. يعني أنت كنت لازم تسلمني الدار بشهر 4 أو 5، أنت مش قادر تسلمني الدار لأنه فيش عمال فلسطينيين وهني موجودين بأزمة. فأنا برأيي الشخصي في نهاية الأمر، احنا مرينا بكثير حروبات وبكثير انتفاضة أولى وانتفاضة ثانية وإيش بدك يعني، كمان هذا صار مع العمال الفلسطينيين من الداخل العنصري، وبدناش عمال فلسطينيين، بدناش حدا يحكي عربي وإلى آخره، وبديش أركب مع شوفير تاكسي من الناصر يحكي عربي، وهذا بالمطارات وبكل محل. بس بالآخر تحديدا أنا برأيي تحديدا في مجال البناء وفي مجال الترميمات، أنا عندي ثقة أنه ممكن يكون رجوع، بس الوضع بيحتاج لتغيير سياسي، على الأقل سياسي، مش على الصعيد العام للقضية الفلسطينية، بس على الصعيد أنه يدخلوا العمال، لأنه ما فيش إمكانية أنهم يستمروا بدون عمال البناء.
1: يعني برأيك إلى أين تتجه أوضاع العمال الفلسطينيين في ظل استمرار التصعيد؟
0: شوفي، يعني أول إشي على الصعيد المحلي، على صعيد السلطة الفلسطينية أو على صعيد الضفة الغربية، العمال الفلسطينيين بيعيشوا كارثة كل يوم، وبالضفة الغربية فيش أماكن عمل. يومية العامل الفلسطيني ممكن تصل لـ40 50 شيكل باليوم. العامل الفلسطيني مديون، وإحنا كلنا شاهدين على قضية العامل اللي وقع والأجهزة الشرطة بتلاحقه، يعني لأنه في عليه دين، أو يعني في هاي مشكلة، في مشكلة بالنسبة إنه ما حدا رسميا أو صعيد مؤسسات بيجي بيقرع جدار الخزان. يعني بقول هاي الناس اللي مفيش معها اليوم أي دخل، يعني ليش أنتوا يعني بتلاحقوها وبتسجنوها؟ يعني هذا سؤال كبير في هذا الموضوع. على صعيد ثاني أنا شايف إنه رغم كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أو الطبقة العامة الفلسطينية، إذا كان في تغيير سياسي في الانتخابات القادمة بشهر 10 في إسرائيل، وطلع يعني واحد أو مجموعة وزراء شوي بين قوسين خلينا نسميهم ليبراليين أو يساريين بين قوسين، طبعا أنا بأمنش بهذا الموضوع كثير، ممكن يكون تغيير لإدخال العمال الفلسطينيين. أما حاليا للأسف، حاليا الوضع هو كارثي، ورغم أنه كارثي بس إحنا بنعرف تماما أنه في عمال فلسطينيين اليوم بيشتغلوا صح بدون تصريح وصح بدون حقوق، بس بيشتغلوا لأنه العامل اللي بنكسر أو العامل اللي بده يدفع فاتورة الكهرباء أو العامل اللي بده المديون رجع له شك، مجبور يطلع يشتغل، مجبور يطلع على الموت، مجبور يموت ويستشهد عشان يجيب قوت أولاده. هذا الواقع المر للعمال الفلسطينيين.
1: نعم، اسمح لي أن أختم في هذا، أعتذر، اسمح لي أن أختم في هذا السؤال في خصوص العمال وما تحدثت به. ما الرسالة التي توجهونها في النقابة للعمال الفلسطينيين الذين يعيشون اليوم بين الحاجة للعمل والخوف من الاعتقال والاستهداف؟
0: شوفي في هناك جانب أو جانبين لهذا السؤال.
1: نعم.
0: العامل اللي بيشتغل فترات طويلة في الداخل كان ينزل من قصيدة الراتب بتاعته ما يسمى بتأمين، بتأمين الانسير يعني تأمين ال شو بيسمى ال تأمين ال تأمين التقاعد، تأمين التقاعد. أوكي. في هناك، في هناك صندوق اسمه صندوق بركي، هو صندوق إسرائيلي، شركة تأمين إسرائيلية. كل هدول كل العمال الفلسطينيين في لهم مصاري بهذا الصندوق. إذا العامل وصل لحالة الصفر خلينا نسميها وبده يستمر إنه يعيش وما فيش له أي بديل، بيقدر يسحب هاي المصاري اللي موجودة، يمكن يكون بعشرات آلاف الشكلين، أو العمال اللي دخلوا اشتغلوا سنوات طويلة ممكن يكون عنده مصاري أكثر. هذا هاي إمكانية وهاي عملية بيسويها بربع ساعة، بفوت على الأبليكيشن تاعت شركة التأمين وبيسحب المصاري.
1: هاي لكل العمال أستاذي، لكل العمال،
0: لكل العمال اللي اشتغلوا بالداخل مع قسيمة راتب مع تلوش.
1: نعم.
0: في عمال سحبوا، احنا رجعنا يمكن في سحبوا. طبعا احنا ما بنقول للعمال نسحبوهن، احنا بنقول لهم شو الإمكانية اللي أمامكم إسا.
1: نعم.
0: الإمكانية الثانية، الإمكانية الثانية إنه بهاي الـ بهاي الـ الـ المرحلة طبعا ما فيش إلك بديل إلا إنك تشتغلي. وطبعا أنا مش عم بقول للعمال روحوا يشتغلوا بدون تصريح، بس وأنصح، أنا أنصح إنه ما حدا يغامر بهاي المغامرة، لأنه العامل اللي بقبضوا عليه بالداخل، وانت شفتي شو صار بالعمال تعون اللي حطون في حاوية النفايات.
1: صحيح.
0: العامل يعني يعني يعني احنا وصلنا لوضع انك حتى بتقدريش تمنع العامل من انه يموت ويستشهد من اجل لقمة العيش.
1: يعني رغم يعني التصعيد ورغم كل الاجراءات ما منعت العامل بانه يحاول يوصل لمكان عمله في الداخل المحتل.
0: ابدا ابدا. وهذا الوضع يعني انا بآمن انه بالاخر يعني ان شاء الله العمال بيرجعوا، بس انا بديش اعطي وعودات وتصريحات، لانه احنا تعبنا من العمال تبعت، مش بس احنا، العمال تعبت من الحكي ومن التصريحات ومن المقابلات وكذا، بس هذا الواقع، هذا الوضع. احنا ما ننساش انه احنا لازم دائما نتذكر اخت ساره انه بالاخر اولا واخيرا الاحتلال مسؤول عن هذا الوضع. فهذا احنا وصلنا لهون، وبتامل انه يكون انفراجي بالوقت القريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المهمه استاذي، استاذ وهبة بدران المستشار القانوني لنقابه العمال العرب. تحياتي، شكرا جزيلا، يسعد هالصباح.
0: شكرا، يعطيك العافيه للي خاطر.
1: مستمعينا فاصل قصير ونعود.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الطاقة الإيجابية، صباح الهدوء والطمأنينة، صباح البداية الجميلة.
1: تسمي يا شفاف خلي اللولو.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في القسم السابق مستمعينا ومتابعينا ناقشنا وضع العمال، عمالنا الفلسطينيين الذين منعوا من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل. تحدثنا في تفاصيل أكثر وأيضا حول القيود والإجراءات التي تحاول قوات الاحتلال شرعنتها قانونيا.
2: يا ولاد بلدنا انتو وانا نبني بإيدينا تاريخ جديد.
0: يمكن ضيفي الكريم تطرق لموضوع وموضوع مهم، موضوع بيسأل عنه جميع المواطنين، أنه كيف العامل اللي كان يشتغل بإسرائيل من 7 أكتوبر موجود، وللأسف ما كان في خطط بديلة أو فرص عمل للعمال من قبل الحكومة، وفي ظل هذه الإجراءات والقيود والظروف الاقتصادية والتحديات وإلى آخره يتم ملاحقة المواطنين، من عليهم شيكات، من عليهم قروض وإلى آخره. يعني كان المفروض تنوجد فرص للعمال اللي توقفوا عن عملهم من 7 أكتوبر، ما كان في بدائل، ما كان في فرص، بس ما هيك كان في محاسبة. هذا الإشي اللي بيوجع، يعني أنت ما أمنت كحكومة، ما أمنتي للعامل فرص عمل، ما أمنتي له وظائف، ما أمنتي له خطط بديلة عن العمل في الداخل المحتل. احنا شفنا عمالنا كيف بيحاولوا يوصلوا لأماكن عملهم في الداخل المحتل، منهم من اعتقل، منهم من استشهد، منهم من أصيب في محاولة للوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل وتأمين لقمة عيشهم. إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
3: طيب التحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارة الصحة في بيت لحم. أوقف جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع وزارة الصحة معمل لتصنيع الحلويات عن العمل نتيجة افتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة، حيث تم الإيقاف لحين تصويب أوضاعه وذلك لحين استكماله الإجراءات القانونية المطلوبة. كما تم ضبط ما يقارب 700 كيلو إغرام من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهة الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. أيضا في رام الله بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاتصال الرقمي تم ضبط طرود بريدية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، تم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع جهات الاختصاص. بطبيعة عملنا تعمل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة ضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

من أبرز العمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خصوصا في بيت لحم إيقاف معمل لتصنيع الحلويات عن العمل في محافظة بيت لحم لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة.

0: ثانوية.
1: يعني هاي الحركة يا هيلين، هاي الحركة اللي بتعمل هيك، هاي بتقول إنه رايحين على البحر مش رايحين على برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم. الآن ينضم لنا الزميل عوني جبرانة، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه والمجاري. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
2: صباح الخير جميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المسلمين، صباح الخير لفلسطين وصحة للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
2: برنامجنا اليوم إن شاء الله نبدأ كالمعتاد في بيت جالة، شارع القصر ومستشفى الحسين، مدرسة دعمس، منطقة المراح، كرمزاني، منطقة العلوية، حارة سفير وسليمان، وحارة أبو مهر والجمعية العربية. بالنسبة لبيت الحموات شهين والخلفات ورعاية اليتيم وجبل الموالح، أيضا منطقة تلفزيون المهد، مستشفى الفرنسي والسينما أيضا ضمن برنامجنا، مخيم عايدة، المشايخ وأيضا الجدار، بيت طحور اليوم ضمن برنامجنا، شارع القدس الخليل وكراج فاروق في الدوحة ضمن برنامج بيت لحم، أيضا عندنا قاعة القدس، الخضر، البلوع السفلي إن شاء الله راح تكون ظهرا
1: إن شاء الله.
2: أما الثلاث مناطق موجودة على خط الدخل الرئيسي في جهة بيت طهور، بيت بسط، كان المهندسين العوينة، في بيت لحم الكرتات القديم وحديقة البلدية وأيضا الورجة. أيضا أضيف منطقة بيت جالة المخانق صحيح راح تكون أيضا ليلا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي، يسعد هالصباح، شكرا.
2: يسعد صباحك.
3: في أمان وأنا عايزة

0: على مين يا هلن؟
1: على مين يا هلن؟ ولا مش انت اللي بتبيع المي صالح؟
2: ان كنت جاي تغني.
1: طب خليني اصبع على كل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. مريم يسعد لي هالصباح، صديق البرنامج فادي علي يسعد لي صباحك يا فادي، اهلا ومرحبا. ايضا متابعنا وسام بشير، تحياتي يا وسام. محمد يسعد لي صباحك، وين العمال بيشتغلوا بالداخل؟ 1% من عمال نص الواحد في سجن، انمسكوا للأسف، هذا الواقع. ودير بالك الواحد بالمية دول اشتغلوا بضغط من أرباب العمل الإسرائيليين اللي تضررت أعمالهم وشركاتهم وحاجتهم للعامل الفلسطيني. أيضا أحمد ذياب ملش يسعد لي هالصباح، أهلا ومرحبا، بخير إن شاء الله. مريم صباح الخير. صلاح أبو سلطان تحياتي لألك، صديقة البرنامج. أم محمد فروخ يسعد لي صباحك يا أم محمد، أهلا ومرحبا. طيب رح أرجع على الواتساب وأقرأ الرسائل الجديدة مستمعينا ومتابعينا. والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين، تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
3: يسعد صباحك، صباح الفل.
1: أهلا بك دائما يا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
3: مستمعينا الأعزاء أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 11 من أيار، والتي جاءت على النحو التالي. الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 2.90، أما سعر البيع فيصرف ب 2.93. الدينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 4.09، أما سعر البيع فيصرف ب 4.15. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.41، أما سعر البيع فيصرف ب 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 1675 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.46، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين، تحياتي.
3: تحياتي، أشكرك.
1: شكرا.
4: قبل ما نبقى كيف ما احنا دايما هيك حلوين، دايما هيك امين وامين وامين،
1: احنا منصير احلى مع الرواتب صح.
4: امين وامين وامين،
1: حتى امينه بصير مبسوط. مين امينه؟

طيب في كمان رسالة من صديقة البرنامج سريعا هيلين، إذا في مجال نسمع ضل ضحكي لملحم زين، يا ريت إذا في مجال نسمعها إن شاء الله. هيلين إذا كان بإمكاننا نسمعها ضل ضحكي لملحم زين. كمان أرجع لرسالة أم محمد، تحياتي لإلك. كمان رسالة لأبو حمزة، يسعد لها الصباح.

طيب أرجع لرسالة أم محمد من جبل المكبر. حكينا في القسم الأول عن أسعار الذهب وعدم قدرة الشباب على الزواج بسبب أسعار الذهب اللي طايرة بالعلالي. بتقول أم محمد عنا بالقدس بدهم 300 غرام ذهب، بدهم بيت ملك مش أجار وإلى آخره. حكينا في موضوع الطلبات التعجوزية أحيانا، هل هو من حق الأهل يطمنوا على بنتهم؟ يعني موضوع البيت موضوع مهم، يعني أنا بنظري حتى موضوع أنه البيت يكون موجود هذا جزئية كتير مهمة، لأنه لو بدك تحسب لبيت أجار في ظل الظروف الاقتصادية صعبة، ممكن يجي عليك أشهر وأيام ما تقدرش تدفع الأجار، فهذا العبء مش بس على الزوج وعلى الزوجة. بضلوا الأهل خايفين وقلقانين على بناتهم، أنه عشان هيك أنا حكيت في القسم الأول عن موضوع الطلبات التعجيزية اللي ملهاش لازم بس هي عبء زيادة. فإن شاء الله يا رب بتفرحي بأولادك يا أم محمد وبتزوجيهم وبتشوفي أولادهم يا رب.

عجبتني صورة بتحكي عن الواقع الموجود عندنا. أي صورة كتب على الأسد أو النمر أسعار الوقود، يعني سرعة ارتفاع الوقود مثل سرعة النمر، وأسعار الذهب مثل سرعة الحصان، وأسعار الكهرباء مثل سرعة الأرنب، والراتب مثل سرعة السلحفاة والشاطر اللي بيسبق، والحلق الأضعف دائما الموظف. الله يفرجها على الجميع.

عسيرة الزرعة، هذاك الواحد لما قال ارجعوا للزراعة وازرعوا بالأرض، لأنه جيتنا أيام صعبة. فعليا كان صادق، جيتنا أيام صعبة وصعبة وصعبة. ارجعوا ازرعوا. مستمعينا الأعزاء، وصلت وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. أنا صار لازم ودعكم. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة هيلين أبو عيطة. يعطيك العافية يا هيلين، نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb. نشرة 10 صباحا يقرأها أنس القاضي.
3: أهلا بكم. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري قبالة المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل محمد نضال زبون برصاصة في الصدر ووصفت حالته بالخطيرة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الشاب علاء محمد عيسى 20 عاما بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من محافظة الخليل وشابين من ضاحية أرتاح جنوب مدينة طول كرم. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله، وأفيد بأن جرافات الاحتلال اقتحمت ضاحية الزراعة وشرعت بهدم منزل المواطن عز شريف نخلة المكون من طابق واحد وتقدر مساحته ب 120 مترا مربعا والسور المحيط به بحجة البناء دون ترخيص، علما أنه تقدم بالأوراق الرسمية والثبوتية لسلطات الاحتلال لكنه تفاجأ اليوم بالهدم. أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في مدينة غزة وبيت لاهيا شمال القطاع فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار، وأفيد بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة، ومواطن آخر أصيب برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي وسط قطاع غزة اعتقلت بحرية إسرائيلية 6 صيادين في بحري الزوايدة ومدينة غزة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال صباح اليوم النار بشكل مكثف على عدة مناطق شرقية قطاع غزة. من المتوقع أن يوافق الكنيست الإسرائيلية اليوم في قراءتيها الثانية والثالثة على مشروع القانون لإنشاء محكمة مخصصة للأسرى الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وينص الاقتراح الذي وافق عليه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وأغلبية المعارضة على أن المحكمة المعنية ستكون في الواقع محكمة عسكرية وقادرة على الانحراف عن قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات في إجراء محاكمات لأكثر من 250 أسيرا من مقاتلي النخبة التابعة لحركة حماس. أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي بانفجار مسيرة مفخخة شمال فلسطين المحتلة، وقالت مصادر عبرية إن جنديا قتل جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. في هذا السياق أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش يجري تحقيقا بشأن إحدى أخطر إصابات الطائرات المسيرة خلال الحرب، والتي نشر حزب الله توثيقا لها يوم أمس وتظهر إصابة طائرة مسيرة مفخخة لبطارية القبة الحديدية. وقد أكدت جهات عسكرية إسرائيلية أن إصابة كهذه وقعت بالفعل، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية قبل قليل أن حركة نشطة للقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية فيما أبلغ عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف في جنوب لبنان،
1: كما ذكرت مصادر عبرية بأن عددا من الجنود أصيبوا اليوم في حدث أمني وقع في جنوب لبنان، وأن مروحية عسكرية نقلت الجنود المصابين من جنوب لبنان إلى مستشفى بيلنسون في تل أبيب. أعلنت نقابة المهندسين الدخول في إضراب شامل ومفتوح اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، احتجاجا على استمرار الحكومة في عدم صرف الرواتب والمستحقات المالية عن المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين وعدم التزامها بتثبيت الحقوق المتفق عليها. وأكدت النقابة في بيان صدر عنها أنها تعاملت مع ملف حقوق المهندسين خلال الفترة الماضية بكامل المسؤولية الوطنية في ظل الظروف السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، لكنها اعتبرت أن الحكومة أثبتت مجددا أن الحقوق لا تأتي إلا بالانتزاع. وأعربت النقابة عن بالغ استيائها وغضبها من استمرار ما أسمته سياسة التنصل من المسؤوليات القانونية والأخلاقية والوطنية تجاه المهندسين، معتبرة أن الحكومة تمارس سياسة تمييز فاضح بين الموظفين العموميين في انتهاك لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها القانون الأساسي. وقالت إن استمرار حجب الرواتب والمستحقات عن المهندسين بالتزامن مع صرف مبالغ مالية لفئات أخرى يشكل سابقة خطيرة، ويؤكد وجود ازدواجية في المعايير وانحيازا غير مبرر. هذا وقال مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة في توضيح للرأي العام أن المبلغ الذي تم صرفه لأعضاء السلطة القضائية من القضاء وأعضاء النيابة البالغ عددهم حوالي 350 عضوا هو مبلغ صرف لمرة واحدة فقط، وجرى توفيره من خلال صندوق تطوير القضاء المفعل عام 2015. وأشار المجلس إلى أن المبلغ لا يشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة المالية أو مخصصات وزارة المالية الفلسطينية، ولم يتم توفيره من وزارة المالية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي نقلته إيران عبر الوسيط الباكستاني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وقال ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي إنه قرأ الرد ممن يسمون ممثلي إيران ولم يعجبه، وهو رد غير مقبول على الإطلاق حسبما كتب. في هذا السياق قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترحات إنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في الخليج وتأثيرها على إمدادات الطاقة. وتراجعت أسعار الذهب متأثرة بمخاوف التضخم وحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق مع استمرار الغموض حول مستقبل المحادثات بين الجانبين. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: اشتغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
3: وأول أوردر

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11

بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: النشرة 11 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد شاب قبل قليل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وبحسب ادعاءات جيش الاحتلال، فإن شابا أطلق النار باتجاه جنود الاحتلال بعدما ترجل من سيارته في مخيم قلنديا، فيما رد الجنود بإطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته وارتقائه شهيدا. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري قبالة المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل محمد نضال زبون برصاصة في الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية شاب علاء محمد عيسى 20 عاما بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من محافظة الخليل وشابين من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله. إلى ذلك، استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هدم الطابق السفلي من بناية سكنية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بعدما كانت هدمتها نهاية العام الماضي. أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في مدينة غزة وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار. وأفيد بإصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال قرب مفترق السامر وسط مدينة غزة، وآخر أصيب في بيت لاهيا شمال القطاع. وفي وسط القطاع، اعتقلت بحرية الاحتلال 6 صيادين في بحري الزوايدة ومدينة غزة، بينما أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف على عدة مناطق شرق قطاع غزة. أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 5 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك. وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها للشهر الماضي ضبط طواقمها أكثر من 82 طنا من المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، وإتلاف أكثر من 322 طنا خلال جولات تفتيشية نفذتها الطواقم في مختلف المحافظات. شرعت نقابة المهندسين في إضراب شامل ومفتوح اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، احتجاجا على استمرار الحكومة في عدم صرف الرواتب والمستحقات المالية للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين وعدم التزامها بتثبيت الحقوق المتفق عليها. وأعربت النقابة في بيانها عن بالغ استيائها وغضبها من استمرار ما أسمته سياسة التنصل من المسؤوليات تجاه المهندسين، معتبرة أن الحكومة تمارس سياسة تمييز فاضح بين الموظفين العموميين في انتهاك لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني. وقالت إن استمرار حجب الرواتب والمستحقات عن المهندسين بالتزامن مع صرف في مبالغ مالية لفئات أخرى يشكل سابقة خطيرة، ويؤكد وجود ازدواجية في المعايير وانحيازا غير مبرر. إلى ذلك، قال مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة أن المبلغ الذي تم صرفه لأعضاء السلطة القضائية من القضاء وأعضاء النيابة البالغ عددهم حوالي 350 عضوا هو مبلغ صرف لمرة واحدة فقط، وجرى توفيره من خلال صندوق تطوير القضاء المفعل منذ عام 2015. وأوضح المجلس أن المبلغ لا يشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة أو مخصصات وزارة المالية الفلسطينية، ولم يتم توفيره من وزارة المالية. أعلنت مصادر عبرية مقتل جندي بانفجار مسيرة مفخخة في قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. وقالت المصادر العبرية إن الجندي قتل جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله اللبناني على قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. هذا وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش يجري تحقيقا بشأن إحدى أخطر إصابات الطائرات المسيرة خلال الحرب، والتي نشر حزب الله توثيقا لها أمس، حيث أصابت إحدى مسيراته بطارية القبة الحديدية. وقد أكدت جهات عسكرية إسرائيلية أن إصابة كهذه وقعت بالفعل. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي نقلته إيران عبر الوسيط الباكستاني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي إنه قرأ الرد ممن يسمون ممثلي إيران ولم يعجبه، وأنه غير مقبول على الإطلاق بحسب ما كتب. هذا وقفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترحات إنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في الخليج وتأثيرها على إمدادات الطاقة. وتراجعت أسعار الذهب متأثرة بمخاوف التضخم وحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مستقبل المحادثات بين الجانبين. قتلت امرأة عربية تبلغ من العمر 30 عاما وأصيبت 4 نساء صباح اليوم بجراح متفاوتة في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة. وأعلنت شرطة الاحتلال في وقت لاحق اعتقال المشتبه به في جريمة إطلاق النار بعد عمليات تمشيط واسعة نفذتها قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة. نختم بحالة الطقس. يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. يوم غد يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بزعم أنه فتح النار على الجنود. وبحسب مواقع عبرية فقد أطلق الجنود النار على شاب مسلح ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه جنود الاحتلال في مخيم قلنديا. ذا وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الصحفيين خلال اقتحام محيط معهد التدريب المهني قرب مخيم قلنديا، ولازال الاقتحام مستمرا. انتشلت طواقم الإسعاف في قطاع غزة، شهيدان ارتقيا أمس وسط القطاع فيما أصيب مواطنون برصاص قوات الاحتلال في عدة مناطق وسط استمرار جيش الاحتلال بخروقاته. وأفيد بانتشال جثماني شهيدين جراء قصف إسرائيلي استهدفهما يوم أمس في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة. وأفيد أيضا بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق السامر وسط غزة. وأيضا أصيب عدد من المواطنين بينهم أم وطفلها برصاص جيش الاحتلال في منطقة تلة الذهب في بيت لاهية شمال قطاع غزة. وكان مواطن أصيب صباحا برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهية. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مخيم عايدة شمال بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري قبالة المخيم أطلقت النار صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل محمد نضال زبون برصاصة في الصدر. وقد وصفت المصادر الطبية إصابته بأنها خطيرة. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلازون شمال رام الله. إلى ذلك استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هدم الطابق السفلي من بناية سكنية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بعد أن كانت قد هدمتها نهاية العام الماضي. قتلت امرأة عربية تبلغ من العمر 30 عاما وأصيبت 4 نساء صباح اليوم بجراح متفاوتة في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة في الداخل المحتل. وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق اعتقال المشتبه به في جريمة إطلاق النار التي وقعت في الرملة بعد عمليات تمشيط واسعة نفذتها. أعلنت مصادر عبرية مقتل جندي إسرائيلي بانفجار مسيرة مفخخة شمال فلسطين المحتلة. وقالت المصادر العبرية أن جنديا قتل جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. وصباح اليوم أصيب عدد من الجنود في حدث أمني جنوب لبنان حسبما أعلنت المصادر العبرية. وذكرت أن مروحية عسكرية إسرائيلية نقلت جنودا أصيبوا جنوب لبنان إلى مستشفى بيلينسون في تل أبيب. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي نقلته إيران عبر الوسيط الباكستاني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وذلك في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصاعدا في حدة التوترات السياسية والعسكرية. هذا وقفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترحات إنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في منطقة الخليج وتأثيرها على إمدادات الطاقة. في المقابل تراجعت أسعار الذهب متأثرة بمخاوف التضخم وحالة التراقب التي تسيطر على الأسواق مع استمرار الغموض حول مستقبل المحادثات بين الجانبين. وقفزت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل اليوم، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، ما أدى إلى استمرار قلة إمدادات الطاقة العالمية. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية وحار في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. غدا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحسب دائرة الأرصاد الجوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-22.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وبحسب مواقع عبرية فقد أطلق جنود الاحتلال النار على شاب مسلح ترجل من سيارته وأطلق النار نحو الجنود خلال مداهمة لمجمع التدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا قرب مخيم قلنديا بالقدس. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت معهد التدريب المهني المقابل للمخيم وأطلقت وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب في رأسه. كما منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليه. وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري قبالة المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة الطفل محمد نضال زبون برصاصة في الصدر، ووصفت حالته بأنها خطيرة. انتشل شهيدان ارتقيا أمس وسط قطاع غزة، فيما أصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في عدة مناطق بالقطاع وسط استمرار جيش الاحتلال بخروقاته. وأفيد بانتشال جثماني شهيدين جراء قصف إسرائيلي استهدفهما يوم أمس في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة، بينما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق السامر وسط غزة، وآخرون من بينهم أم وطفلها أصيبوا برصاص جيش الاحتلال في تل الذهب ببيت لاهيا شمال القطاع، كما أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا. في سياق آخر، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن التقارير التي تتداولها الإعلام العبري حول تطوير حركة حماس لقدراتها أو نيتها شن هجمات من قطاع غزة تأتي في إطار محاولات تبرير تصعيد عدوان الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع وتشديد الحصار المفروض عليهم. وأضاف قاسم أن حماس تؤكد أنها ما زالت ملتزمة باتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على القطاع رغم آلاف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لهذا الاتفاق. استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم هدم الطابق السفلي من بناية سكنية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد أن كانت هدمتها نهاية العام الماضي. أذا وشرعت قوات الاحتلال بهدم منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله بحجة البناء دون ترخيص، علما بأن صاحب هذا المنزل والمنشأة الصناعية تقدم بالأوراق الرسمية الثبوتية لسلطات الاحتلال، لكنه تفاجأ اليوم بعملية الهدم من قبل آليات الاحتلال. قتلت امرأة عربية تبلغ من العمر 30 عاما وأصيبت 4 نساء اليوم بجراح متفاوتة في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة. وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق اعتقال المشتبه به في الجريمة بعد عمليات تمشيط واسعة وكبيرة نفذتها قوات شرطة الاحتلال بمشاركة ما يسمى حرس الحدود. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده بانفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله شمال فلسطين المحتلة. وقالت المصادر العبرية أن جنديا قتل جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة لحزب الله في قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. كما أصيب عدد من جنود الاحتلال اليوم في حدث أمني جنوب لبنان حسبما أعلنت مصادر عبرية، وقالت إن مروحية عسكرية إسرائيلية نقلت جنودا أصيبوا جنوب لبنان إلى مستشفى بيلينسون في تل أبيب. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي نقلته إيران عبر الوسيط الباكستاني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وقال إنه لم يعجبه وغير مقبول على الإطلاق. إلى ذلك قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترحات إنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في منطقة الخليج وتأثيرها على إمدادات الطاقة. في المقابل تراجعت أسعار الذهب متأثرة بمخاوف التضخم وحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مستقبل المحادثات بين الجانبين. وقفزت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل اليوم، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، ما أدى إلى استمرار قلة إمدادات الطاقة العالمية. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في باقي المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن درجات الحرارة تعود للارتفاع الملموس يوم غد الثلاثاء. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال اقتحام مخيم قالنديا شمال القدس المحتلة. وأعلن جيش الاحتلال أن جنوده أطلقوا النار على فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار على حاجز قالنديا قرب القدس. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب أيمن رفيق الهشلمون 30 عاما برصاص قوات الاحتلال في مخيم قالنديا واحتجاز جثمانه. بدورها قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت معهد التدريب المهني المقابل للمخيم وأطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب في رأسه ووصفت حالته بالخطيرة. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فتشت مركبة الشاب الذي أطلقت عليه النار ودفعت بتعزيزات عسكرية للمخيم. وأوضحت ذات المصادر بأن القوات أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الصحفيين خلال اقتحام محيط المعهد. انتشل شهيدان ارتقيا أمس وسط قطاع غزة، فيما أصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في عدة مناطق بالقطاع. وأفادت مصادر محلية بانتشال جثماني شهيدين جراء قصف إسرائيلي استهدفهما يوم أمس في منطقة نتسريم وسط قطاع غزة. كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق السامر وسط غزة، بينما أصيبت أم وطفلها ومواطنون آخرون برصاص جيش الاحتلال في منطقة تل الذهب في بيت لاهيا شمال القطاع. في ذات الإطار قالت أو نفت حركة حماس صحة التقارير العبرية التي تتحدث حول تطوير الحركة لقدراتها أو نيتها شن هجمات من قطاع غزة. واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي اليوم أن هذه التقارير ذريعة لتصعيد العدوان، وأكد تمسك حركته باتفاق شرم الشيخ الموقع في أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية بحق المدنيين. ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق للتدخل لوقف التغول الإسرائيلي وإلزام الاحتلال بمتطلبات التهدئة الشاملة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مسكنين في بلدة الرمادين جنوب مدينة الخليل. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استكملت اليوم هدم الطابق السفلي من بناية سكنية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى كانت هدمتها نهاية العام الماضي. كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، علما أن صاحب المنزل تقدم بالأوراق الثبوتية لسلطات الاحتلال لكنه تفاجأ اليوم بعملية الهدم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بلدة الدوحة غرب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تمركزت في المنطقة الصناعية وعلى الشارع الرئيس وأجرت فحصا لكاميرات المراقبة المثبتة على واجهات المحال التجارية دون أن يبلغ عن اعتقالات. وكان الطفل محمد نضال زبون أصيب في وقت سابق فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال بعد إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري قبالة مخيم عايدة شمال بيت لحم الرصاص الحي صوب منازل المواطنين. وأفادت مصادر أمنية بأن الطفل زبون أصيب برصاصة في الصدر ووصفت حالته بأنها خطيرة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي بانفجار ناجم عن مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله على منطقة في شمال فلسطين المحتلة. وقالت المصادر العبرية أن جنديا قتل جراء انفجار المفخخة التي أطلقها حزب الله واستهدفت قاعدة عسكرية شمال فلسطين المحتلة. هذا وأصيب عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم في حدث أمني جنوب لبنان. وقال جيش الاحتلال إن 3 جنود أصيبوا جراء انفجار مسيرة مفخخة لحزب الله اللبناني في الجنوب. وذكرت مصادر عبرية أن مروحية عسكرية إسرائيلية نقلت جنودا أصيبوا جنوبي لبنان إلى مستشفى بيلينسون في تل أبيب. قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مقترحات إنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في منطقة الخليج وتأثيرها على إمدادات الطاقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الرد الذي نقلته إيران عبر الوسيط الباكستاني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي إنه قرأ الرد الإيراني ولم يعجبه، وقال إنه غير مقبول على الإطلاق. وتراجعت أسعار الذهب متأثرة بمخاوف التضخم وحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق مع استمرار الغموض حول مستقبل المحادثات بين الجانبين. وقفزت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل اليوم، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، ما أدى إلى استمرار قلة إمدادات الطاقة العالمية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من حديث البلد على الهواء مباشرة من هلأ ولغاية الساعة 4.
1: والمناضل والسياسي أنت أجمل وأنت أغلى
0: وأنت أعظم من الكراسي وأعظم من أي شيء. تحياتنا لكل حدا عم بتابعنا من داخل البلاد وبرات الحدود، كل أهلنا في الغربة في دول الاغتراب، الله يسعد مساكم، إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة وصحة دائما. اللي بتابعونا من خلال البث المباشر على فيسبوك كمان أهلا وسهلا فيكم جميعا، مرح أف أم من الخليل وراديو بيت لحم 2000 من بيت لحم. ما تترددوا أبداً إنكم تحضرونا، رح تتابعوا آخر الأخبار وأيضاً رح نسمعكم الأغنيات، ورح يكون معنا اليوم موضوع بهم الشباب اليوم وأهالي الشباب كمان. صحيح هو يعني محدد بمنطقة معينة، لكن ممكن تعميم هذا الموضوع من خلال يعني موافقتكم أو رضاكم على هذا المقترح المتعلق بالزواج أو بتكاليف الزواج بشكل خاص. إيهاب النتشه برافقني على هندسة الصوت، وتحياتي لإلكم أنا سمر الدبس، ودائما بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القسراوي التجارية الصناعية. القسراوي عالم من التسالي. القسراوي عالم من

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 26 درجة مئوية، بكرة 30 درجة، واللي بعده 26 درجة مئوية. اليوم من المفترض أنه في انخفاض طفيف على درجات الحرارة. مين شعر بهذا الانخفاض؟ احنا كل يوم بنقول في ارتفاع طفيف وفي انخفاض طفيف، بس بحس الأجواء هي هي، ما في اختلاف، لكن بكرة رح تشعروا باختلاف. ليه بكرة؟ لأن بكرة في ارتفاع ملموس، مو طفيف، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. يعني اليوم 26 في ارتفاع بأربع درجات، 30 درجة مئوية، يعني رح يكون واضح تماما الارتفاع الملموس. أما بالنسبة ليوم الأربعاء، يعني رح تكون الأجواء مثل أجواء اليوم، اللي رح يرتفعوا بكرة رح يرجعوا ينخفضوا مرة تانية في اليوم اللي بعده. وبهالمناسبة السعيدة لارتفاع درجات الحرارة، بدي أقول للأشخاص اللي يعني عندهم حالة مرضية بموضوع التعرق، ما بدي أقول أي حالة تانية، فقط يعني أنا هيك بشكل ودي بيني وبينكم بشكل مزوق، خلينا نقول بصراحة اللي عنده حالة مرضية، إحنا بعدنا بأول الصيف ترى، فرجاء رجاء قبل ما تطلعوا من البيوت خدوا شاور خفيف لطيف هيك مع روائح حلوة. أما أنكم تحطوا روائح حلوة على تعرق، هذا الموضوع يعني بيسيء أكثر للرائحة بالنسبة للأشخاص اللي حواليكم، أو لما بتطلعوا بالمصعد كحالتي أنا قبل شوي طلعت بالمصعد، أقسم بالله إني لو في شباك لنطيت، صرت تاكي على السابع، وأنا حظي مع السابع هذا ما بعرف ليه، دائما على السابع على السابع على السابع، بالشغل على السابع، بالبيت على السابع، عند بدي أروح على حدا شو قصتي مع السابع أنا؟ بكل الأحوال انتبهوا من هذا الموضوع، في ناس بتطلع في ناس بتنزل بيشموكم وانتوا على الطريق، مش حلوة. لسه احنا في بداية الصيف، فقولوا يا رب وحاولوا انكم تلاقوا حل. في كتير حلول لموضوع التعرق، اذا هو يعني خارج عن إرادتك مو مشكلة، عادي، يعني ربنا بيخلق الإنسان أو بتعرق تعرق طبيعي أو أقل تعرق أو أكثر تعرق عن الآخرين. ففي حلول إنك تاخد شاور قبل ما تطلع، أو تستخدم ديودرنت، طبعا منتشر منتشر وأسعاره كتير رخيصة، أو بتروحوا بتعملوا شيء اسمه بوتوكس. والله تقدروا تاخدوا هاي الإبرة البوتوكس، بيعطوكم إياها في أماكن التعرق وبتتخلصوا من الموضوع على طول، ومبلغ يعني أوكي خلينا نقول بحدود أعتقد من 700 لـ1000 هيك إشي، ممكن تاخدوا يعني تقسموها على مدار السنة. فلو سمحتوا يعني بكف الضغط اللي عم بنعيشه، ما بدنا ضغط وريحة بنفس الوقت. الله، زمان زمان عن هالأغنية إيهاب، دائما أنت بتسمعني إياها، والله من الأغاني اللي بحبها.

المال مستمعينا الكرام هو رزق مظبوط، بس هو مش أفضل رزق ولا أعلى درجات الرزق. المال هو أدنى درجات الرزق، والعافية هي أعلى درجات الرزق، وصلاح الأبناء هو أفضل الأرزاق، ورضا الله تعالى هو تمام الأرزاق.

0: برجع وبكرر هالمقولة أو هالحكمة لأن أنا كتير مقتنعة فيها وبحب أني دائما أرددها حتى ما أنساها وإنتوا كمان تتذكروها معي. هاي المقولة بتقول أو بتحكي عن الأدب، تمام؟ سكت المؤدب من أدبه فظن قليل الأدب أنه هو من أسكته. متذكرها صح؟
1: صفني صفيها،
0: أيوة.
1: على الله خليها،
0: والله إذا بدنا نصفيها على الآخر رح نصفيها إذا استخدمنا الصفاية أو المنخل، صح؟ رح نضل نصفي بلانية أصلاً.

0: طيب بالنسبة لحركة التنقل إلى محافظات الجنوب، حاليا حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، المنشية سالكة، مراح رباح سالكة، فرش الهواء سالكة بالاتجاهين، ترقمي المصانع كمان سالكة، كرمة سالكة، راس الجورة بعدها مغلقة بالاتجاهين، دوارة قوع سالك، زيف سالكة، الفحص أيضا سالكة، دورة سالكة، الفوار سالكة، النبي يونس مغلقة، لا النبي يونس فاتحة وسالكة، أنا إجيت من النبي يونس دقول يعني، سعير اللي مغلقة، والعروب العجوري مغلقة بالاتجاهين. وهذا كان آخر تحديث حتى اللحظة، بأي لحظة ممكن تتغير أحوال الطرق، فانتبهوا دائما. وبدي أتمنى لكم طريق السلامة، وإنتوا كمان ما عليكم إلا إنكم تتركوا مسافة أمان بينكم وبين المركبة اللي قدامكم، وما تلتهوا أبدا على الموبايلات.
1: سدوا البوابة، سدوا البوابة، هيانا انحشرنا، سدوا البوابة.
0: الله لا يقدر، يا رب يضلوا فاتحين وسالكين حتى أروح.
1: دمر للسيارة شارع لترابة.
0: لا تدوم المودة إلا مع الأصيل.
1: يا شعب تعيش بحرية.
0: الله يبعث لنا دائما الناس، أولاد الحلال وأبناء الأصول.

المهم كيفكم؟ شو أخباركم اليوم؟ اليوم التنين مظبوط، وإحنا دائما على الهواء مباشرة بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية من الأحد حتى الخميس.

0: طيب تعال أحكي لك إيهاب عن هاي الصورة. طبعا ما بعرف إذا ممكن أنت تنشرها، هي موجودة على راديو مرح بكل الأحوال بآخر 6 دقائق تم نشرها. أنا مش ضد أبدا هذا النوع من الصور، ولا ضد أنه نحكي عن العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المؤسسة الأمنية وبين المواطن، طبيعي جدا. انتوا ليه عم بتكبروا الموضوع عم تنشروا هيك صور؟ او شو المغزى او شو المعنى من انه ننشر صورة لحدا من الاجهزة الامنية كشرطي دفاع مدني ايا كان، او من القيادة، انه هيك عم بمسك ايد رجل كبير بيأسن او طفل حتى بيقطعوا الشارع، او امرأة عجوز عم يحمل عنها سلتها اللي كانت حملتها على راسها او اغراضها اللي بايديها وعم بيقطعها الشارع، او كفيف او مقعد، أو ليه والله بتقول فلان عنصر بالأجهزة الأمنية أو بالشرطة؟ كل الاحترام والتقدير بلفتة تعبر عن المحبة والمودة والاحترام وإلى آخره. إنه ليه والله عادي ولا مو عادي؟ أنا شايفته عادي، يعني ما في داعي للبروزة، أو ما في داعي إنه نعمل من الصورة قصة. يعني هو في النهاية هذا الشخص هو إنسان. بدي أقرأ لكم أنا الخبر، استنوا شوي. هو ما فيش خبر أصلا. والله ما في خبر. في لفتة تعبر عن الاحترام والتقدير، يظهر قائد منطقة الخليل سيادة العميد جمال آسيا وهو يمسك بيد كبير عائلة أبو سنينة في مشهد يجسد عمق العلاقات الاجتماعية والتلاحم بين المؤسسة الأمنية وأبناء المجتمع، ويعكس روح الوفاء والتقدير لكبار العائلات ووجهائها. وين الخبر؟ ترارام، أعطيني الخبر. شو الموضوع يعني بالضبط؟ شو الموضوع؟ والله وين الموضوع؟ اسمع، أنا لما شفت الصورة وبلشت أقرأ بدور على الخبر، على الموضوع الصراحة. ليه؟ اكتب لي يا إيهاب إذا بدك تحكي لي إشي، أنا مش سامعتك للأسف. طيب مقائد المنطقة واللواء والمحافظ ورئيس البلدية والرئيس بنفسه، يعني بجلالة قدره لما بتعاطف أو بيمسك إيد حد بحاجة، لأنه عادي جدا، يعني إنسانية ومحبة. إحنا مجتمع واحد ودم واحد، ويعني وين الغريب في الموضوع؟ ما بعرف شو الهدف من هذا والله مش عم بحكي يعني عن أي موقع بينشر هيك صور أو مواضيع بلا موضوع، يعني عادي. بس في النهاية مش شايفة أنا ضرورة وأهمية، أنا هيك وجهة نظري. بجوز في ناس يقولوا واو برافو للواء فلان أو للعقيد أو العميد أو المدري إنه عم بيساعد حدا. إنه هيك وجهة نظري، ما بعرف أنا. أنتوا مع ولا عادي ولا مش عادي بالنسبة لإلكم؟ بكل الأحوال تحياتنا لمين؟ تحياتنا للحج بسام العملة، أهلا وسهلا فيك، وهو كما بيمسي على الجميع. وتحياتنا لسيادة العميد جمال آسيا.
1: وشارية وصافية النية ومتبتين، دول أولى بخيرنا ولا ثانية غيرتي وبغيرنا على حلو.
0: وتحياتي لكبير عائلة أبو سنينة
1: ومربعين،
0: وأقول لك تحياتي لكل الموجودين بالصورة.

أنا لقيت البروزة اسمعوا ترى تعليقات على موضوع التربية والتعليم وإلغاء تمديد العام الدراسي كتيرة ما بين المؤيدين أو المعارضين للموضوع والمستغربين بنفس الوقت.

0: من الأخبار المؤسفة، شاب يقتل زوجته البالغة من العمر 28 عام وهي أم لأربعة أطفال أصغرهم طفلة 4 شهور عمرها في الرملة بالداخل المحتل، ويصيب أيضا قريبته ويطلق النار على سيدتين في الشارع أثناء هروبه من المكان، لكن تم اعتقاله فيما بعد. يعني حالات القتل بارتفاع وتزايد في الداخل المحتل، على أي خلاف بسيط ممكن يعني الواحد صار يحمل سلاح ويطلق النار مباشرة، سواء على أقرب الناس لإله كزوجته أو حتى جيران وأصحاب في بيناتهم أي خلاف، فبستسهلوا موضوع القتل لأبعد حدود صار بالفترة الحالية بالداخل المحتل، طبعا في غياب محاسبة الجنات، خلينا نقول تفتشي الجريمة في الداخل المحتل، صار بده وقفة وصار بده يعني ضبط. الموضوع خطير ووصل إلى مرحلة يعني خطيرة جدا جدا، يعني مش بس خطيرة، فالحل ما بعرف مع مين ممكن يكون، بما أنه شرطة الاحتلال ما عم بتتابع الموضوع كما يجب، ويمكن أو مش يمكن يعني هم معنيين بالتفكك، تفكك الفلسطينيين في الداخل المحتل. هم بيقولوا الوسط العربي، أنا بكره هاي الكلمة، هو مش وسط عربي، لا هو يعني فلسطينيين 48 رجاء، هيك هذا المصطلح الصح اللي بيجربوا يقولوا الوسط العربي، إلغوها من قاموسكم، ولا عرب 48، لا خلينا نقول دائما الفلسطينيين، فلسطينيين بالداخل المحتل.
1: والثبات المال حدود، احنا علمنا الصمود، والثبات المال حدود، كيف نرفع على بعض سلاح، مش هيك ربونا الجدود، كيف نرفع على بعض سلاح، مش هيك ربونا الجدود، احنا علمنا الصمود، والثبات المال حدود.
0: طيب نرجع لموضوع الأسعار والدجاج تحديدا، اليوم صار في حكي عن الموضوع، في ارتفاع على أسعار الدجاج على ما يبدو بالفترة الأخيرة. عضو اتحاد المزارعين المهندس أيمن موسى تحدث عن الموضوع وقال إنه ارتفاع أسعار الدجاج خلال اليومين الماضيين يعود إلى ارتفاع سعر الصيصان اللي وصل لستة شاكل سعر الصوص. متذكرين لما كنا نشتريه بشاكل نلعب فيه أيامات زمان، أو حتى لأولادنا صراحة، يلا شو هالحركة بشعة، قال نشتري صوص مشان الولد يلعب، تخيل الأذى لوين، الإجرام لوين كان عند بعض الأهالي لما نكون رايحين على الأسواق والولد يعجبه مثلا هذا الصوص، وكونوا كمان ملونينه بزهر أو أصفر أو أحمر ويعرضوه بالسوق مشان يبيعوه، يعني عارفين أنه للأولاد مشان يلعبوا فيه. للأسف اليوم صار سعره 6 شيكل، وطبعا السبب وراء ذلك بحسب السيد أيمن موسى

وارتفاع أسعار العلف. حتى وصل تكلفة كيلو الدجاج اليوم 10.5 رخيص. أنا شفته ب15 في بعض ال في بيت لحم 15 و16 و17، يمكن من المزرعة، من المزرعة 10.5. المفروض يوصل للمستهلك على الأغلب 19 بالفترة الحالية. لابد أيضا من وزارة الاقتصاد والزراعة التدخل السريع لتخفيض سعر الصوص. الصوص اليوم مطلوب، الصوص اليوم الحديث عنه بشكل كبير، الصوص اليوم صار له عز، ارتفع سعره وصل لستة شيكل. ف يعني قلنا بلا من الدجاج، بلا من اللحمة، بلا من اللحمة، لحمة الخروف ولحمة الجدي كتير غاليين، بلا منهم، خلينا نتوجه للحمة الجدي. طلعونا بلحمة البقر وشككونا في لحمة الجدي وبطلنا ناكل لا لحمة خروف قادرين على سعرها ولا لحمة عجل بسبب يعني لحمة البقر وهاي الأمور، وقلنا يلا بعيننا الله نتوجه للدجاج. اليوم الدجاج الكيلو ممكن يكون سعره 19 شيكل، فدجاجة نص دجاجة يعني الله يكون بالعون.

0: حسني وزوز، مساء الورد والياسمين للجميع. لبنى الأواسمة، الله يسعد مساكي عزيزتي. مساء الخير من منتصر مرقطن. سفيان الطروي، يسعد أوقاتك من قلب العمل على السماع، ومن مؤيد على السماع ملك الطبار، تحياتنا لكم. انتبهوا ها، انتبهوا على سلامتكم، خذوا كل يعني أساليب الوقاية والحذر، واتبعوا الإرشادات والسلام اللي بتحافظ على سلامتكم وكل هاي الأمور. هلفا حنونة، مساء الخير، مرحبا مرحبا، كيفك؟ بس بدك يكون في مي توصل الناس. أيوة، إجا الصيف وإجت مشكلة المياه. يا سلام والله. هلا في عنا مجلس بلدي جديد، لازم يعني يكونوا متحمسين صح؟ يسلكونا شوي أول بأول. هلا كميات المياه اللي بتوصلنا يمكن ما إلهم خاص، بس شو كنت بدي أقول؟ بس شو؟ بس العدالة بتوزيع المي، هذا أهم إشي. مش حرق أو حرق، لا وكمان صلحوا لنا شبكات المي التالفة اللي صار لها سنين طويلة، هي وبتسرب مي، بيروحوا هدول خسارة هيك، ما بيوصلوا للناس. فبما أنه الكميات قليلة لازم تاخدوا موضوع العدالة والشبكات العطلانة أو اللي بتسرب مي. ما أجمل أن تعيش حياتك كوردة لها عطر جميل، تسقي بطيبة القلب، تعيش بنور الأمل، تحيا في إناء من الأخلاق والقيم. أسعد الله مساكم بكل خير والسعادة أحبتي. الحاج محمد أبو عيادة، أهلا أهلا. طيب صار الوقت نروح لبريك، من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية القصراوي.

0: حالياً في الأسواق. مياه إيفرست. إيفرست، الصحة والخيار الأفضل.
1: كاريزما. إذا كنت من عشاء الشاورما فهذا الإعلان لك.
2: شاورما بتتحدى العالم وبنكهة ما عمرك دقتها وسر الخلطة الخاصة اللي ما حدا عرف يحزر مكوناتها. شاورما أبو سمرة بالنكهة السورية، لفة أو باجيت كل الأحجام مع خبز طازة، أجنحة الدجاج، الوجبة العائلية، الزنجر، شاورما الحبش المميزة جدا وسلطات مميزة وخلطة سرية تخليك تفكر فيها كل يوم. الكل عم يحكي عن طعمنا، تعال وعيش التجربة بنفسك، لأن إنه في ناس بتحكي عن الشاورما وإحنا بنعمل الشاورما اللي بتحكي عنك. جلسات عائلية وخارجية هادئة، عنواننا في الخليل بالقرب من دوار بير المحجر مقابل مفروشات مرمرة. للطلب 0597-200-207. شاورما أبو سمرة، الشاورما الصح في المكان الصح.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: دائما صادقوا أو خلي علاقاتكم مع الأشخاص اللي بيزيدوا حياتكم حياة. اللي عندهم طاقة إيجابية، اللي دائما متفائلين غير المتدمرين، اللي دائما بيشعروكم بالسعادة، بضيفوا ابتسامة هيك حلوة لحياتكم. بعدوا عن النكد والنكديين. احنا بحاجة لطاقة إيجابية مش لطاقة سلبية.
1: سر السعادة في بيتك، تعالى وسط ناسك، تعالى
0: والله في بيتك، بشغلك، مع نفسك، مع المهم سعادة.
1: سعادة وهنا، السعادة بيتك هتلاقيها لما تقدر تسير.
0: الحاج محمد بده أغنية لمتعب السجار، والله صار له كم من يوم عم بطلب هالأغنية وما بعرف شو بصير معانا، ما بلكي من سمعوا إياها هلأ إيهاب إذا في مجال.

0: أبو مالك يسعد مساكو، بدي أمسي على أبو شاهين، أهلا وسهلا، وكمان أبو نور والعمدة من مالك، من أبو مالك.
1: تقرب صورك العالي يثبت شاردات الخيل.
0: أبو مالك حكينا التحية ومن حييك أنت وأصدقائك. أبو جمال الفهد مساء الخير من أريحة، شو وضعكم اليوم بأريحة وشو وضعكم رح يكون بكرة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

عز الدين زيتون، الله يسعد مساكي أختي سمر، والله يحفظ الوطن والمواطن، والله يهدي بال الجميع إن شاء الله يا رب. يعني هالدعوة فعلا توصل لكل شخص عم بسمعنا في هاللحظات أو حتى مش اللي عم بسمعونا.

طيب في مصاري أكلتهم الفيران، عادة المصاري بتاكلهم النيران إذا كان في اشتعال للنيران في مكان أو بالبيت. حتى الصراحة يعني الفئران لما بتجوع مش بس بتاكل المصاري الورق، بتاكل حتى الملابس، أي شيء. الفئران لما بتجوع بتاكل أي شيء، حتى الخشب ممكن، أي شيء قدامها من القوارض. عادي بنسمع دائما إنه وجودها بيتلف أي شيء أمامها لما بتكون جائعة، وحتى بتتسلى يعني. المهم هاي المصاري كانت لمين؟ كانت لشخص عبارة عن جزء من مهر، عم بيحوش مهر لعروسين، وكان هذا العريس أخفاها داخل بناء في الخيمة، يعني بمكان معين حتى هدول المصاري خباهم بخيمته حفاظا عليها لا يصرفها، وبيحوش فيها مهر لعروسته. ولكن المفاجأة الصادمة كانت إنه الفئران أتلفت جزء كبير من هذه الأموال، والتهمت الأوراق النقدية، يعني مخزقة تخزيق هاي المصاري. ما بعرف إذا بترجع بيرجعوها للبنك أو لا. عادة المصاري التالفة بترجع على البنك مدام الرقم مبين، هيك بتصور. بس الوضع في غزة الله يكون بعونهم إذا هاي الأموال بترجع أو لا. مآسي غزة بلشت ولحتى الآن ما انتهت وما خلصت، إن شاء الله بتنتهي على خير، فالله يكون بعونه. يعني هي المصاري عبارة عن اللي شايفتها تقريبا 100 200 300 400 500 600 700، وفي كمان هون 100 200، يعني بحدود 1000 شيكل، ما بين ورقة من فئة 100 وورقة من فئة 50 شيكل.

طيب من المفترض انه اي حدا بده يخبي مصاري او تحت البلاطه بعلبه حديد او حتى يعني بالتراب او بالمخزن او اي مكان بالارض بعلبه يعني صعب الوصول، يعني اي فار ممكن صعب انه يوصل ويدخل جوا العلبه، بس انه شو مكان عم بعطوه حلول بنايلون وبكرتون او بخشب، لا لا لا لا ممكن الفاره تاكل هاي الاشياء، بس بعلبه حديد بيكون اضمن وامان اكثر.

0: طيب، وعلى سيرة الزواج ومصروفات الزواج، تكاليف الزواج، في مدينة الظاهرية صدرت وثيقة. هذه الوثيقة خاصة بتيسير الزواج وتخفيف التكاليف على الشباب المقبلين على الزواج إن شاء الله لهي السنة مع بداية الصيف، وفعلا المناسبات بلشت إن شاء الله التمام على خير. رح نحكي بهاي الوثيقة أكثر وبتفاصيلها مع سيد رسمي وريدات، مدير مدرسة متقاعد وأحد الأشخاص اللي اطلع وكتب وكان موجود أعتقد خلال كتابة هذه الوثيقة من أهالي الظاهرية. سيد رسمي، مساء الخير.
1: مساء الخيرات والبركات، أهلا أخينا الكريم.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام. كيف الظاهرية؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، الله يسلمك ربنا.
0: أهلا وسهلا. طيب سيد رسمي، يعني كتير منيح أنه نحكي عن وثيقة تيسير الزواج وتخفيض التكاليف. من وين إجتكم هالفكرة؟ وهل في يعني التزام بتتوقع رح يكون من كل الأهالي المقبلين على أبنائهم على الزواج أو لا؟
1: أولا بشكركم يعني على الاستضافة هذه، لأنه الاستضافة أكيد بتسهم في الهدف اللي احنا يعني حطناه لهذه الوثيقة، اللي هي أن يتيسر أمورها وأن تلقى قبولا وتطبيقا إن شاء الله، ليس في الظاهرية وإنما في ما هو عام من هذه البلدة.
0: نعم.
1: طبعا السبب هو الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الناس جميعا، أليس كذلك؟ والمتمثلة في ركود اقتصادي يكاد يقترب من الشلل، طبعا بسبب بطالية العمال يعطلون عن العمل لأكثر من 3 سنوات تقريبا، الموظفون أنصاف رواتب أو أثلاثة يأخذون أو يتقاضون، ضعف الحركة الصناعية والتجارية، في حين الغلاء المعيشي في صعود يعني مستمر، ومنها تكاليف الزواج. يعني تكاليف الزواج
0: تمام.
1: أيضا هي تسير مع غلاء المعيشة في هذا الصعود،
0: وارتفاع سعر الذهب كمان والملابس وكل هاي الأمور. خلينا نحكي
1: يعني كل تكاليف الزواج طبعا هي سلع وخدمات.
0: نعم.
1: أكيد ترتفع لارتفاع غلاء المعيشة.
0: خلينا نحكي عن أبرز ما جاء من بنود في هذه الوثيقة
1: عن الشباب.
0: نعم.
1: وكثرة العوائل من الشباب والشابات في في في البيوت.
0: نعم، أبرز هذه البنود سيد رسمي، شو بنقدر هيك نختار من بنودها؟
1: يعني بنود هذه الوثيقة يعني منشورة والحمد لله ومتفق عليها، موقعة إلى آخره، ولكن أبرز البنود بناء على التساؤل. يعني أولا كلها تقوم على فكرة واحدة فقط، وهي تخفيف تكاليف الزواج وتيسيره لشبابنا وشاباتنا، بحيث تبدأ من الخطبة أو الخطبة طبعا حتى تنتهي بدخول العروس إلى بيتها وبيت زوجها أو بيت زوجها. فالخطبة يعني يلاحظ الناس يعني بركزوا على المظاهر وعلى يعني المراءة والتفاخر، بفكروا أنه يعني التفاخر والتظاهر بكثرة العدد هذا يعمل لهم إيش يعني قيمة ومقدار. نحن نقول الخطبة يعني تقتصر على الدائرة الضيقة من الأقارب والأصدقاء. يعني خطب كثير شاهدناها ومشينا فيها وعشناها، يعني مش أقل يعني من 500 رجل غير الأطفال والنساء يتوجهون إلى بيت العروس أو إلى ديوان أهل العروس، وأيضا عدد مماثل يستقبلهم. وهذا طبعا يحتاج إلى إيش؟ إلى تكاليف، أليس كذلك؟ ويعني نحن في غنى عنها. فنقتصر في هذه الخطبة على يعني الدائرة الضيقة من الأقارب والأصدقاء، ولم نحدد رقما ولكن أكيد الدائرة الضيقة مفهومة. يعني
0: نعم، كانوا بالخطبة يعني بعد ما يخطبوا على طول الخطيب بيقدم لخطيبته آيفون لازم يكون من
1: يعني
0: أعلى تراث،
1: يعني هدية.
0: نعم.
1: والهدية هذه الأصل أن تكون رمزية، لكن أن تشتمل على سلسال من الذهب وعلى ثياب فاخرة وعلى آيفون غالي الثمن.
0: نعم.
1: يعني أكثر حالي في أنه خطيبي بطلت الخطيبة لأنه الآيفون يعني أو التليفون يعني ما عجبهاش بدها، يعني
0: أيوة.
1: ما عجبهاش الجلاكسي بدها إيش آيفون.
0: نعم. طيب بالنسبة للمهر سيد رسمي، يعني في ذهب وفي
1: يعني
0: مقبوض وفي
1: تعدد 100 دينار للجرام واحد، ليس كذلك؟ وقلنا احنا يعني اعلى سقف يعني مدون من 60 إلى 80، لكن المقبوض يعني اقل من ذلك، فلو كان المقبوض اعلاه 30 الى 40 جرام لكان هذا يعني افضل من 150 و250 والى اخره، سواء كان مقبوض منها او يعني غير مضبوط، بظل انه هذا في ذمة مين؟ الرجل يعني، صح ولا لا؟
0: نعم، يعني حتى لو قلنا 30 جرام يمكن 3000 دينار، ما هو كان قبل 3000 دينار
1: يعني.
0: نعم،
1: والمؤجل يعني قلنا أنه 2000 دينار يعني كويس.
0: نعم، طيب إذا بدك نحكي عن هاي الوثيقة لمين بالضبط؟ هل للأشخاص، للشباب يعني خلينا نقول الميسوري الحال اللي ما بيقدروا يجيبوا كل متطلبات يعني أو الحفلة المطلوبة؟ نعم. ولا للأشخاص كمان القادرين يعني؟
1: للجميع يعني، للميسور حالهم والفقير حالهم، وخاصة الميسور يعني الأولى أن يكون هو قدوة. يعني لماذا يكثر من هذا البذخ والإسراف في تكاليف الزواج المختلفة من أول خطبة كما قلنا إلى يوم الزفاف بما في ذلك الوليمة؟ فالأصل إن كان لديه فائض من المال وهو كذلك ميسور الحال أن يتصدق به على ذوي قرابته يعني المحتاجين، وما أكثر المحتاجين هذا اليوم بسبب هذه الظروف الاقتصادية. فيعني هنا يعني يكسب حسنة، وأولا يقتدى به ويتأسى به في أنه خفف مع قدرته على ذلك، ثم يتصدق بما يجود به من تكاليف الزواج هذه على الفقراء وخاصة من أقاربه.
0: نعم، يعني بالوثيقة كاتبين نرجو الالتزام بها من الجميع، مشان هيك كنت عم بسألك هي موجهة لأي فئة من الناس؟ هلا المقتدر بيقول لك بلكي أنا حر يعني عندي مقدرة، لكن التباهي بهاي المقدرة، هون إحنا عم نحكي بالتباهي أو يعني يفرج العالم إنه عنده كل الإمكانيات، يعني خف على حاله من الحسد. طيب
1: نعم. وهذا يعني الصحيح لا يتباهى بذلك، يتباهى الإنسان يعني بالأعمال الطيبة، إن أكرمك عند الله أتقاكم، يعني مع احترامنا له واحترامنا للتقوى نوجه إلى أن يجعل التقوى والكرم في مجال آخر، أليس كذلك؟
0: صح،
1: لكن
0: صح.
1: في الحقيقة هي تمثل أو يعني تعمل يعني حماية لذوي الدخل المحدود من الشباب وذويهم، من أنه هنا يكسر عندهم حاجز الخوف والخجل من أنه أنا يعني زوجت أو تزوجت بأقل تكاليف في حين بنتي أو ابني مش أقل من ابن فلان أو بنت فلان، فهذه تشكل له حماية من أن أهل البلد قد توافقوا وتعاقدوا على ذلك، فلا يلامه ولا يلوم نفسه ولا يخجل من تأليه إذا قام بذلك.
0: نعم، هاي الوثيقة انتشرت ب5/5 وإحنا نعم. اليوم سيد رسمي 11/5، صار في مناسبات بهذا الوقت وكيف كان شكل المناسبة؟ يعني زواج أو خطوبة؟
1: يعني إحنا لما صار عدد قليل من الشباب أو من الناس عرضت على دائرة أوسع بحيث تمثل يعني مختلف الأطياف الظاهرية، هذا في 5/5 طبعا صيغة أو نفر قليل قبل عدوها، في 5/5 عرضت على دائرة أوسع كما قلت لك، لكن في 9/5 عرضت في البلدية وبحضور رئيس البلدية وأعضاء البلدية والوجهاء والمؤثرين فيها مجتمع في قاعة البلدية التي غصت بالحضور، وكان الغرض من ذلك الإعلام عنها والتوقيع عليها.
0: نعم،
1: فالانطلاقة في 9/5. نعم،
0: يعني صار في مناسبات أعراس أو خطوبة بهاي الفترة الزمنية القصيرة خلينا نقول، وكان في التزام أو لسه ما في مناسبات حتى اللحظة؟
1: لا، وصار في مناسبة لكن المناسبة كان معدلة سابقا ولا يعني نحسبها على ذلك، لكن عندي شخص اتصل بي وقال أنا ابني سيتزوج في 10/7 وأنا سأعمل يعني على التقيد بهذه الوثيقة.
0: ممتاز، يعني لو حدا أو اثنين أو ثلاثة خلينا نقول بلشوا ينفذوا فعلا أو يلتزموا ببنود هذه الوثيقة أو أغلبها يعني أعلى قداش بيقدر هو، فالكل ممكن يحتذي حذو هؤلاء، فهي البداية من الناس المقتدرين فعلا أنه هم يكونوا نموذج جيد ويلتزموا. شكرا جزيلا بالتوفيق، وتحياتنا لكل أهالي الظاهرية. سيد رسمي وريدات من الظاهرية ومن الناس اللي يعني حطوا بنود هاي الوثيقة وانبسطوا فيها كتير من الشباب. كان في أعتقد وثيقة بتشبه الوثيقة بالخليل قبل فترة، مظبوط إيهاب؟ بس ما كان في التزام، 100%. لا، ولا 50% بتصور، لأن بعد هاي الوثيقة أنا حضرت أكثر من عرس بالخليل ولقيت إنه لا، ما كان في التزام سواء بالوليمة الغدا، سواء بالطلبة بالخطبة بالجاهة بالعرس وتكاليف العرس والصالة والمباركة، يوم خاص للمباركة وكأنه عرس جديد. يعني صراحة ما كان في التزام بالخليل، فما بعرف قديش ممكن يكون في التزام بالظاهرية.

طيب بالسياسة بآخر كم دقيقة، تراقب إسرائيل عن كثب التطورات بإيران، ويعد تصعيد الرئيس ترامب لتصريحاته ضد طهران إثر رفض اقتراحه. سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو اجتماع لحكومته المصغرة اليوم، ورغم هذا الترقب يرجح الإسرائيليون أن الحرب مع إيران لن تستأنف قبل زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى الصين، واللي رح تبلش يوم الأربعاء وتنتهي يوم الجمعة. رح يكون ترامب أول رئيس أمريكي بيزور الصين منذ زيارته لإلها بال 2017، ومن المتوقع أنه هالزيارة تكون متوترة للغاية. ليه؟ نظرا طبعا للوضع السائد أو للحرب الاقتصادية اللي عم بشنها ترامب ضد الصين. الصين تعد أيضا من أبرز داعمي إيران ومستهلك شبه حصري للنفط الإيراني اللي منع وصوله إلى الصين منذ الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. عم تشعر الولايات المتحدة بالقلق أيضا إذا نقل الأسلحة الصينية إلى إيران، ومن المتوقع أن يثار هذا الموضوع خلال اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني. وقد زار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الصين الأسبوع الماضي، وهو ما يرجح ارتباطه بزيارة ترامب هذا الأسبوع. إذن تقديرات إسرائيل بأن الحرب لن تستأنف قبل زيارة ترامب المثيرة إلى الصين.

0: طيب لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معكم بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي ومع البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. شكرا إيهاب النتش على هندسة الصوت. بنشوفكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد الساعة 3. تحياتي لكم، أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: البنك الإسلامي الفلسطيني.
1: حسن الاختيار.
2: حسن الاختيار.
3: راديو مرح من الخليل. 100.8 FM.

0: فويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-200.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: أكيد
1: مية مية مية أنا بقبل أكيد.
2: بهالدني نسوان ما بنسوان بلاهم ونسوان بالنكد الله
0: بلاهم
2: بلاهم
1: احنا ما بنعرفهم.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين.

الهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147 أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة نستطلع آراء الإيرانيين عن توقعاتهم للأيام القادمة بعد رفض الرئيس الأمريكي رد طهران، ومقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلندية شمال القدس.
2: صار فيه شوية مواجهات، تخلل هاي المواجهات إطلاق نار على شاب يدعي الاحتلال أنه أطلق النار عليهم.
1: الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية في جنوب لبنان وسط استمرار الغارات الجوية،
3: ومنها غارة على بلدة الدين في النبطية مستهدفاً منزلاً مما أدى إلى سقوط 3 قتلى.
1: مرضى الثلاسيميا في غزة معاناة منسية ومضاعفات خطيرة.
4: لما الأدوية هذه ما تتوفر، الحديد الزايد ما بيطلع برا من الجسم وبتركز على القلب وعلى الكبد وعلى البنكرياس.
1: أهلا بكم متابعين الكرام في لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. بدايتنا من ملف الحرب مع إيران، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني الذي جاء ردا على خطته حول محادثات السلام المحتملة، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. وبحسب تقارير فقد اقترحت إيران فصل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية في مضيق هرمز عن الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. وقد نقلت وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية أن رد فعل ترامب لا يهم على الإطلاق على حد تعبيرها، وأكدت أن طهران ستواصل صياغة مواقفها انطلاقا مما تصفه بحقوق الشعب الإيراني. ولرصد جانب من ردود الفعل في الشارع الإيراني نستمع إلى بعض آراء المواطنين في طهران.
5: إن حديث ترامب الأخير عن مقترح السلام الإيراني مثير للقلق، فرفضه التام لرد إيران يثير مخاوفنا، لأنه ينذر باحتمالية لجوء الولايات المتحدة مجددا إلى الخيار العسكري ومهاجمة إيران مرة أخرى. حتى مجرد التفكير في استهداف الولايات المتحدة للبنية التحتية الإيرانية وخاصة البنية التحتية للطاقة والكهرباء أمر مرعب. تظهر كلمات ترامب غضبه الشديد، وهو في الواقع شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وقد يقدم في أي لحظة على خطوة خطيرة تشعل فتيل الحرب ليس فقط في إيران بل في المنطقة بأسرها. فكما رأينا في حرب 40 يوما، عندما استهدفت الولايات المتحدة إيران لم تقف الأخيرة مكتوفة الأيدي، بل هاجمت أهدافا في المنطقة. لقد أصبح استمرار هذا الوضع وما نعانيه من توتر وقلق خلال الأشهر الأخيرة أمرا لا يطاق. لا بد أن يقدم أحد الطرفين تنازلا. إن استمرار هذه الحرب النفسية أمر صعب حقا على عامة الناس. نأمل أن تبذل محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق بدلا من إصدار الأمر ببدء القصف.
6: أعتقد أن ترامب يوجه في الواقع رسالتين في الوقت نفسه. الرسالة الأولى هي أن الولايات المتحدة لا تستبعد العودة المباشرة إلى الحرب، لكنها تفضل منح الدبلوماسية بعض الفرص، إلا أن هذه الفرص ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية. أما الرسالة الثانية التي يحاول ترامب إيصالها، فهي أن أي خطوة يعتبرها متهورة من جانب طهران لن تمر من دون رد. ورغم أن تصريحات ترامب ثبت مرارا أنها قد تتغير عدة مرات خلال اليوم الواحد، إلا أنه يبدو من خلال تصريحاته الأخيرة أنه يريد منح إيران فرصة لقبول ما يشبه وثيقة استسلام. وأنا أأمل حقا ألا يعود مجددا إلى الخيار العسكري، لأن الناس لم تعد تحتمل حربا أخرى ولا مزيدا من القلق والتوتر والضغط النفسي. ومع ذلك أعتقد أن ترامب، لأنه يدرك أن إيران لن ترضخ بسهولة، فهو يستخدم بذلك ورقة ضغط نفسية واستراتيجية ليعيد التذكير بأن المنشآت الإيرانية المحصنة ليست بعيدة عن متناول الولايات المتحدة، وأن واشنطن قادرة على استهدافها مجددا بسهولة.
1: مواطنون إيرانيون عن رفض الرئيس الأمريكي رد طهران على خطته. هذا ولا تزال تداعيات الحرب الأخيرة بين طهران وواشنطن تنعكس على الأوضاع الاقتصادية للإيرانيين، حيث حذر برنامج الأمم المتحدة الإمائي من أن التصعيد العسكري مع إيران قد يؤدي إلى تدهور كبير في مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع في مستويات الفقر داخل البلاد. وعن الظروف المعيشية الحالية استمعنا إلى بعض الإيرانيين من داخل طهران.
7: لقد أصبحت الأوضاع الاقتصادية مدمرة بحق، فقد ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بشكل هائل، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بمختلف أنواعها، وفي بعض الأحيان وصلت الزيادة إلى 100%. لا نعاني من نقص في المواد الغذائية، فكل شيء متوفر، لكننا لم نعد قادرين على شرائها.
8: كلما ذهبت للتسوق أتعب كثيراً. لقد توقفت عن شراء الملابس والأجهزة الإلكترونية. أصبحت أسعار البقالة واللحوم والدواجن في المتاجر باهظة للغاية. تدهورت ظروف المعيشة. براتب 20 مليون تومان لم يعد بإمكاني شراء أبسط المواد الغذائية. اختفت الحبوب والفواكه من سلة الغذاء، وأصبح تأمين حليب الأطفال وحفاضاتهم أمراً بالغ الصعوبة.
9: جيروني بيداد ميكونه.
10: الأسعار ترتفع بشكل جنوني، فقد أصبح سعر علبة المناديل الورقية 120,000 تومان، وبلغ سعر لتر سائل غسل الصحون حوالي 300,000 تومان، وسلة البيض التي كانت ب100,000 تومان قبل الحرب أصبحت الآن تتراوح بين 500 و600,000 تومان. أما أسعار اللحوم والدواجن والأرز فلا توصف.
11: أصبحت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية خيالية، إذ بلغ سعر الكيلوغرام من اللحم نحو 3 ملايين تومان، وسيخ الكباب الواحد 1,000,000 تومان، وما زلنا لم نصل بعد إلى ذروة موجة الغلاء. فإذا تجاوزنا مسألة أسعار الغذاء والدواء، فبعد 6 أشهر ومع ارتفاع أسعار السكن والسيارات سيظهر التضخم الحقيقي بشكل أوضح. كما توقف إنتاج المنتجات البلاستيكية بسبب قصف مصنع البتروكيماويات ونقص المواد الأولية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بشكل كبير.
1: مواطنون إيرانيون عن الأوضاع المعيشية الحالية.
12: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصراً بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب يدعى أيمن الهشلمون والبالغ من العمر 30 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلندية شمالي القدس. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت في بيان لها اليوم الاثنين إن قوات حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة أحبطت هجوما مسلحا في المخيم، وأشارت إلى أن القوات رصدت شخصا يترجل من مركبة ويطلق النار نحوها. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. أهلا بك إيمان، ضعينا في صورة ما حدث بالتفصيل يا إيمان في المخيم صباح اليوم، مخيم قلندية.
13: نعم، حقيقة عقب اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة لأحد مراكز التدريب المهني المحاذي لمخيم قلندية للاجئين شمال مدينة القدس، يعني أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني أطلق عليه الرصاص الحي بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كذلك احتجز جثمانه وهو أيمن الهشلمون. بحسب بيان الشرطة الإسرائيلية فإن قوة من حرس الحدود وفور يعني ملاحظتها لحركة مركبة فلسطينية كانت باتجاه هذه القوات، يبدو بأنها لاحظت محاولة مسلح فلسطيني إطلاق النيران باتجاه هذه الوحدة، والتي بادرت من ناحيتها بإطلاق الرصاص وقتل الشاب الفلسطيني ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته وفق بيان الشرطة الإسرائيلية. حالة من الذعر والغضب عمت في هذه المنطقة التي استمر فيها الجيش الإسرائيلي لساعة، تخللت كذلك إطلاقه لمواد الكثيف من الرصاص الحي وقنابل الغاز المطاطي والمسيل للدموع. وبالتأكيد كان هناك تعامل من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطينية مع إصابة لطفل برصاص الجيش الإسرائيلي. من ناحيتها حركة حماس باركت بهذه العملية وصفة إياها بالبطولية، واعتبرت بأن مثل هكذا عمليات فلسطينية هي تأتي كرد فعل طبيعي للممارسات الإسرائيلية التي بشكل يومي تسفر عن المزيد من القتل، الإصابات، الاعتقالات والمزيد من التدمير في مختلف المدن والقرى في عموم أرجاء الأراضي الفلسطينية، وبالتأكيد يعني مثل هكذا عمليات واقتحامات من قبل الجيش الإسرائيلي تتجدد ليل نهار منذ أكثر من عامين، وتقابل في كل مرة بالمزيد من التنديد والاستنكار من مختلف المستويات الرسمية الحقوقية والشعبية الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك من عريقات، مرسلة بي بي سي في رام الله. وقد استمعنا لشهادات البعض من سكان مخيم قلندية شمال مدينة القدس.
2: اقتحموا الجنود الاحتلال المخيم في الشارع الرئيسي حتى معهد الأونروا. طبعا خلال الاقتحام كمية كبيرة من الجنود، صار فيه شوية مواجهات، تخلل هاي المواجهات اطلاق نار على شاب يدعي الاحتلال انه اطلق النار عليهم، بطلنا عارفين نروح ولا نتحرك. طلاب المدارس كمان ما قدروا يكملوا يومهم التعليمي.
14: يعني يكاد يكون الاقتحام الإسرائيلي للمخيم شبه يومي، هذا يعطل الحياة بشكل كامل وبشكل تام، وخاصة مع وجود الأطفال داخل المدارس الذي يعرضهم للخطر الشديد، يعطل الحياة الاقتصادية، يعطل عجلة الاقتصاد. المحلات يعني التجارية تغلق أبوابها سرعان ما يأتي الجيش إلى المخيم.
1: بعض سكان مخيم قلندية شمال القدس. يصوت الكنيسة الإسرائيلي اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة يمثل أمامها المشاركون في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر تشرين أول عام 2023، بينهم أكثر من 250 عنصرة مما يعرف بقوات النخبة التابعة لحركة حماس. يقضي المشروع بإنشاء هيئة قضائية خاصة تمنح صلاحيات استثنائية في إدارة المحكمة. من ناحية أخرى، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية في الجنوب اللبناني على خلفية ما وصفه باستمرار خروقات حزب الله. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. أهلا بك مهند، وما الذي يعني هذا المشروع الذي يعنى بمحاكمة قوات النخبة من حركة حماس؟ هل نتوقع عقوبات مختلفة، إجراءات قضائية أكثر استثنائية؟
15: طبعا الحقيقة هذا المشروع الذي يوجد عليه توافق كبير في إسرائيل، هدفه في النهاية إنشاء قضاء أو محاكم تعمل بطريقة استثنائية وليس كما تعمل المحاكم العسكرية الإسرائيلية بشكل تقليدي. ما سيتيح لهذه المحاكم إن مر القانون بإمكانية اتخاذ قرارات استثنائية قد تدفع باتجاه تنفيذ عقوبة الإعدام، ولو أنه سابق الكنيسة الإسرائيلي سابقا على قانون إعدام منفذي العمليات المتهمين بقتل إسرائيليين، ولكن لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي على مقاتلي النخبة التابعين لحركة حماس. لذلك الآن هو مشروع قانون مختص فقط بال250 مقاتل من قوات النخبة، وهدفه تسهيل الإجراءات القضائية وإعطاء صلاحيات غير ممنوحة في القانون للمحاكم العسكرية الإسرائيلية لاتخاذها ضد مقاتلي النخبة التابعين لحركة حماس. وقد يصل الموضوع كما ذكرنا إلى قدرة المحاكم على اتخاذ قرار عقوبة الإعدام دون أن يكون ذلك مرتبطا بقانون الإعدام في الكنيسة، لأنه كما ذكرنا هو لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
1: فيما يخص ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية بخصوص استعداد الجيش الإسرائيلي لتوسعة العمليات البرية في الجنوب اللبناني، هل لدينا تفاصيل؟
15: لا يوجد معلومات مؤكدة الحقيقة حول وجود نوايا لدى الجيش في توسيع العمل العسكري في جنوب لبنان، لأنه العمل العسكري في جنوب لبنان أصلا مستمر وأصلا موسع من خلال الفرق العسكرية التي تعمل. عمليات الهدم ما زالت مستمرة، الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل كامل تقريبا، ولو بأنه ليس موجود في كل المناطق، ولكنه مسيطر على المنطقة الآمنة أو العازلة كما يسميها الإسرائيليون، منطقة 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان. والحقيقة هذه هي المنطقة التي يسمح للمستوى السياسي للجيش بالتصرف بها، فبالتالي لا نعلم فيما إذا كان بالفعل هناك نية للتوسيع، التوسيع ماذا وأين، لأنه في النهاية التوسيع أصلا قائم من خلال استمرار العمليات العسكرية في منطقة 10 كيلومترات التي اعتبرت المنطقة العازلة. ما دون ذلك لا يوجد صلاحيات للجيش الإسرائيلي حتى اللحظة للتعامل مع أي أمور يعني تبعد عن الخط الأصفر.
1: أشكرك شكرا جزيلا مهند توتونجي مراسل بي بي سي في القدس. في هذه الأثناء تجددت الغارات الإسرائيلية على بلدات الجنوب اللبناني، وأفادت وزارة الصحة في لبنان بأن عدد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار الماضي اقترب من 2900 قتيل، فضلا عن أكثر من 8700 جريح. في المقابل أعلن حزب الله اليوم استهداف دبابة ميركافا في بلدة رشاف جنوبي لبنان، وأكد أنه حقق الهدف من إصابة هذه الدبابة الإسرائيلية. والمزيد من التفاصيل الميدانية والتطورات في الجنوب اللبناني نستمع إلى ميساء عبد الخالق الصحفية من بيروت.
16: التطورات الميدانية متسارعة، وقد طال الطيران الحرب الإسرائيلي عدد كبير من البلدان جنوب لبنان، ومنها غارة على بلدة بالدين في النبطي مستهدفا منزلا مما أدى إلى سقوط 3 قتلى. أيضا غارة على مصيب من مصيرة على بلدة أيضا بالدين أدت إلى استشهاد أيضا شخصين كانا يقومان بتوزيع ربطات الخبز على الصامدين في البلدة بسيارة تابعة للبلدية، أطلقت اتجاههما المسيرة صاروخين موجهة مما أدى إلى مقتلهما على الفور. أيضا كان هناك غارات على بلدتي القليلة وزبقين في قضاء سور، وأيضا غارة على سيارة في حريف أدت إلى مقتل مواطن وإصابة شقيقه بجروح. كان أيضا غارة على بلدة أرنون. أيضا كان هناك سلسلة غارات وقصف مدفعي على بلدات جنوبية عدة. أيضا كانت هذه الغارات ومسبوقة بإنذار عاجل من قبل الجيش الإسرائيلي إلى بلدات في قرى جوا بلدات جنوب لبنان وأيضا شرق لبنان في الريحان، جرجوع، كفرمان، ميرية، عرب صاليم، جماجمة، مشغرة، قلاية في البقاع الغربي وأيضا حاروف. وهذا أدى إلى بيان من وزارة الصحة قالت أن حصيلة الضحايا حتى اللحظة منذ 2 مارس أي منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى اليوم 2869 قتيلا و 8730 جريحا.
1: ميساء عبد الخالق الصحفية اللبنانية من بيروت. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:18 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بينهم مسعفان اليوم الاثنين في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبي لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. والجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً لسكان عدد من المناطق في جنوب لبنان بالإخلاء. الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق.
16: كانت هذه الغارات ومسبوقة بإنذار عاجل من قبل الجيش الإسرائيلي إلى بلدات في قرى جوا بلدات جنوب لبنان وأيضا شرق لبنان.
18: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك قرب الحدود مع لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 18 عسكريا منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في مطلع مارس آذار الماضي. وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية تعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في هجوم مسلح استهدف حافلة تقل عناصر من الجيش السوري في ريف الحسكة. الجيش الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا بأكثر من 10 قذائف هاون دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات بحسب مصادر محلية.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. شاهد عيان.
2: بطلنا عارفين نروح ولا نتحرك، طلاب المدارس كمان ما قدروا يكملوا يومهم التعليمي.
18: وزارة الخارجية المصرية تقول في بيان رسمي إنها تتابع حادث اختطاف سفينة تقل بحارة مصريين قرب السواحل الصومالية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
17: بي بي سي.
1: والآن إلى جولتنا مع أبرز اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلة هند سليم. أهلا بك هند.
19: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: أرى أن البداية لا علاقة لها بالحرب بشكل أو بآخر أو بالنزاعات في المنطقة.
19: صحيح، بدايتنا اليوم من سوريا حيث انتشر فيديو لأول عملية دفع إلكترونية باستخدام كارت الفيزا بعد توقفها على مدى 15 عاما. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
1: كيف علق مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي على هذا المقطع هند؟
19: أشاد عدد من مستخدمي وسائل التواصل بهذه الخطوة، بينما اشتكى آخرون من ارتفاع الفقر والحاجة إلى المال في سوريا، وطالب آخرون بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في سوريا كأولوية قبل توفير سبل دفع مقابل الاحتياجات.
1: ما هي المحطة التالية في هذه الجولة؟
19: من السودان، حيث انتشر فيديو لصيانة وتأهيل أسلاك الكهرباء تمهيدا لعودة الكهرباء في منطقة الكلكلة القلعة جنوبي الخرطوم. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
20: ترتيبات لعودة تربيط الأسلاك لعودة الكهرباء في شمال، ما شاء الله، ربنا يحفظكم يا أخي.
1: المحطة الأخيرة من أين؟
19: من غزة. انتشر فيديو لطفلة لا تتجاوز 3 سنوات ترقص على أنغام الموسيقى. كانت الطفلة ترتدي سترة جينز وتضع شريطا في شعرها وترقص على أنغام الموسيقى.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه الطفلة؟
19: أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل عن إعجابهم وسعادتهم بتلك الطفلة وبقدرة الأطفال على اقتناص لحظات من الفرح رغم الظروف التي تشهدها غزة حاليا.
1: أشكرك، شكرا جزيلا.
19: شكرا جزيلا.
1: حل قبل 3 أيام في 8 مايو أيار الجاري اليوم العالمي للتضامن مع مرض الثلاسيميا بهدف رفع الوعي بهذا المرض. الثلاسيميا هو اضطراب وراثي مزمن في الدم، حيث يحتاج المصابون به إلى نقل دم منتظم كل 2 أو 3 أسابيع للحفاظ على مستوى الهيموغلوبين مع أدوية طرد للحديد بعد زيادة معدلاته في الجسم بسبب تكرار نقل الدم لمنع حدوث مضاعفات خطيرة، ما يعني أن المصابين بهذا المرض داخل قطاع غزة يواجهون خطر مضاعفات الانقطاع عن العلاج، كما يوضح لنا الدكتور هاني عياش استشاري أمراض الدم في غزة.
21: من أهم المشاكل اللي احنا شفناها وقيدناها خلال الحرب، أولا أنه كان في عنا ضعف شديد في نقل وحدات الدم لمرضى الثلاسيميا، لأنه المريض هذا للأسف بيعيش مدى الحياة على وحدة الدم بياخدها كل 2 أو 3 أسابيع، فما لقينا لا مختبرات بنوك دم لأنه من نتيجة الحرب صار في هدم لمعظم المستشفيات المركزية، وبنفس الوقت الناس اللي كانت تتبرع زمان بطلت تتبرع لأنه الوضع الصحي أصبح يعني هو تبرب الدم بشكل منخفض بشكل كبير، وهذا أيضا أثر سلبيا على المرضى. النقطة الثانية هو عدم وجود وتوفر الأدوية الأساسية للمرضى، هم بياخدوا أدوية اسمها طارد الحديد، هذه دورها شيل الحديد الزايد عن الجسم وطلعه برا، فلما الأدوية هذه ما تتوفر الحديد الزايد ما بيطلع برا من الجسم وبتركز على القلب وعلى الكبد وعلى البنكرياس، فبيحصل معهم فشل في هذه الأعضاء وبؤدي إلى الوفاة. النقطة الثالثة سفر الأطباء، إحنا للأسف حاليا في غزة لا يوجد إلا طبيبين أمراض دم على 2 مليون وشوية. النقطة الأخرى أيضا عدم توفر أماكن كاملة ومتفرقة في قطاع غزة، أصبح التركيز على نقل الدم في مستشفيين كبار اللي هم مستشفى الشفاء الطبي ومستشفى ناصر. الحاجة الأخيرة كمان من الوضع النفسي أثر على هؤلاء المرضى في النزوح المتكرر، عدم توفر الأدوية، فقدان الأهل.
1: الدكتور هاني عياش استشاري أمراض الدم في قطاع غزة عن معاناة مرضى الثلاسيميا في القطاع مع انقطاع الأدوية اللازمة ونقص الخدمات الطبية، كما استمعنا لعدد من هؤلاء المرضى.
22: حاملة مرض الثلاسيميا، عندي ضعف دم وعندي ضعف في الحديد، بعاني كمان في موضوع الأكل في الغداء، وعندي اصفرار في الوجه ودوخة وهزلان، وكمان موضوع الغداء يعني فيش فواكه معلبات برضو، وموضوع الخيم برضو والحشرات والقراض. بحطولي دم، إن يعني إن بدي دم بحطولي، وأنا حطيت 5 جرعات حديد قبل فترة، وبتغلب أنا والله في المواصلات، بتقعد برضو فترة الدم فترة طويلة يعني برضو وأنا في المستشفى.
23: مريض ثلاسيميا من قطاع غزة، إحنا أهم مطالبنا توفر علاجات الطارد للحديد بشكل منتظم ودوري، لأنه زيادة الحديد عند مرضى الثلاسيميا هي الموت البطيء لهم. اليوم مرضى الثلاسيميا بيعانوا من مشاكل كبيرة في هشاشة العظام، بنطالب أنه توفر علاجات الكالسيوم. اليوم فلاتر الدم بتصل بشكل متقطع وبشكل قليل، الفحوصات مش موجودة، الوصول للمستشفى صعب، نوعا ما انحلت قصة مشكلة توفر وحدات الدم، لكن بضل بدنا الاشي يكون طازة ويكون اشي مفلتر، وبرضه فلسطين بيطالبوا في العلاج بحقهم في العلاج في الخارج.
1: بعضهم من مرضى الثلاسيميا من قطاع غزة.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: لا زال ملف المفقودين في سوريا مفتوحاً، ما يعني أن معاناة الآلاف لم تنتهي بعد، ما بين الأمل في معرفة مصير ذويهم المفقودين وبين الصعوبات التي تعرقل الوصول لجثث من لقوا حتفهم من هؤلاء المختفين.

0: من دون تحديد هويات أصحابها. عن هذه المعاناة حدثنا السيد عمار العيسي مسؤول التحقق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا.
1: هذا يعتبر أكبر التحديات الموجودة في ملف المفقودين في الجمهورية العربية السورية حاليا، لأن اكتشاف المقابر والعثور عليها لا يكفي وحده لإعادة الهوية إلى الضحايا. المسألة تحتاج إلى منظومة متكاملة. هذه المنظومة المتكاملة تشمل جمع البيانات، توثيق الرفات، وأخذ العينات، وبناء قاعدة بيانات وطنية مختصة، آليات خاصة بالحمض النووي والدين إيه. أيضا لن يكون هناك كفاية في العملية. حاليا الهيئة تعمل على تطوير هذا المسار، ولدينا اتفاقيات مع هيئة الطاقة الذرية من أجل القيام بعمليات التطابق ما بين الرفات والأهالي فيما يخص حفرة التضامن، لأنه على نطاق محدود وعلى نطاق ضيق هناك إمكانية للعمل بهذه المطابقة اللي ممكن نسميها مطابقة يدوية لعدد محدود من الرفات.
0: عمار العيسى مسؤول التحقق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا. كما نستمع لبعض من ذوي المفقودين هناك.
2: أنا آية خابور بن عم محمد خابور، بتاريخ 10/3/2013 تم خطفه من أمام بنايتهم بدف الشوك، كان معه شابين كمان والمشتبه فيهم شبيحة شارع نصرين، واقتادوهم باتجاه التضامن. وهذا الشيء الوحيد المعلومة اللي عرفناها من 2013 لهلأ. بحكم النظام كان موضوع أن الواحد يوصل لخبر شبه المستحيل. المنتظر صراحة وخصوصا بعد إلقاء القبض على أمجد يوسف أنه يتم كشف عن لوائح بأسماء الأشخاص اللي اختطفوهم وتم قتلهم في مجزرة التضامن، لأنه حاليا مو متوفر فحص دقيق لدي ان اي. فالعائلات لساتها في شتات، هي متقبلة فكرة أنه ابنها راح، بس نحن بدنا أنا اليوم يجيني الخبر اليقين من الدولة، ابنكم الفلاني الله يرحمه تم وجود رفاته في المنطقة. يعني العائلات ما عندها قبر تزوروا لأولادها، فمن حقهم بس يعرفوا أن ابنهم وين راح.
3: أنا اسمي واصل حميدي، أنا عندي أخ مفقود، فقد بمنطقة الزاهرة جنوبي دمشق عام 2013. ما بنعرف، في يمكن احتمال يكون هو ضمن المجازر اللي عم تنحكى عنها والمقابر الجماعية اللي عم تتكشف بحي التضامن. بالنسبة لنا كأهالي يعني اليوم هذا صار مرض مزمن وألم هيك مستمر، نحن عم نتفائل أنه نعرف وين جثامينهم. لكن اليوم نحن بسوريا أعتقد نفتقد للخبرات الفنية بتساعد بكشف الهوية، معرفة المصير، شو ما كان المصير هو راحة للعائلة، هو نهاية قصة، هو قبر خلص نعرف إنه فقيدنا صار هون ونزوره ونقرأ له الفاتحة.
0: بعض من ذوي المفقودين في سوريا. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، لكن للمزيد من الأخبار والتطورات يمكنكم زيارة موقعنا bbc.com/arabic والذهاب لصفحة مباشر لمتابعة التطورات لحظة بلحظة، حيث تجدون خبرا تحت عنوان رئيس الجمهورية والحكومة في لبنان يطلب من واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها، وكذلك تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن وضع عشرات الملايين من الأشخاص الذين قد يواجهون الجوع إذا لم يسمح قريبا بمرور الأسمدة عبر مضيق هرمز. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، في الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الهواء كان معكم أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.
4: راديو بيت لحم 2000 الأولى.